0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها، فيدنيه منها. دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

يُولُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ

قض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك

0: يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الكهف.
3: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

0: صورتك.
1: لك الحمد من فقير يطلب غناك، لك الحمد من ذليل يطلب عزك، لك الحمد ما دعوناك إلا حسن ظن بك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة

الحمد على كل حال، لك الحمد كله ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك.

في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: أذكار الصباح.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم اليوم عند 7:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع. محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الإسراء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الإسراء.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وأنا أسبح، ثم انطلق لحاجته، ثم رجع قريبا من نصف النهار فقال: ما زلت قاعدة؟ قلت: نعم. فقال: ألا أعلمك كلمات لو عدلن بهن عدلتهن، أو لو وزن بهن وزنتهن، يعني بجميع ما سبحت: سبحان الله عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله زنة عرشه 3 مرات، سبحان الله رضا نفسه 3 مرات، سبحان الله مداد كلماته 3 مرات. أخرجه أحمد بهذا اللفظ، وأصله في مسلم. قوله غدوة أول النهار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو ذر: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وليس لنا ما نتصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أدركت من سبقك، ولم يلحق من خلفك إلا من عمل بمثل عملك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: تسبح دبر كل صلاة 33، وتحمده 33، وتكبره 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أخرجه الدارمي بهذا اللفظ، وأصله في البخاري. قوله أهل الدثور أصحاب الأموال الكثيرة. قوله فضول أموالهم زيادتها. عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي وصححه. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك؟ فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا. تقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: فقلت: وبرسولك الذي أرسلت. قال: فطعن بيده في صدري، ثم قال: وبنبيك الذي أرسلت. أخرجه الترمذي بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة فاطر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة فاطر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: محاضرة الأسبوع،
5: محاضرة الأسبوع، محاضرة
6: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية على برنامجكم ناشئنا في رحاب القرآن. في هذه الحلقة نطل عليكم من مجمع الرائدة بجامع عبد العزيز السليم بمدينة الرياض، لنلتقي بأحد الطلاب هنا ونتعرف عليه ونستمع إلى شيء من تلاوته. قبل أن نبدأ أرحب بالأستاذ الدين الفرماوي الذي سيرافقني معلقا على تلاوة الطالب في هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بك أستاذ ضياء.
2: أهلا وسهلا بكم في مجمع الرائدة، وجزاكم الله كل خير.
1: بارك الله فيك. دعونا الآن نتعرف على ضيفنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بك، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أتعرفنا باسمك؟
3: سعد بن يعقوب العوشي.
1: أهلا وسهلا بك يا سعد، بارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله؟
3: 15 جزء.
1: ما شاء الله، نصف القرآن، عانك الله على إتمام النصف الآخر. اخترت سورة تريد أن تقرأ منها؟
3: سورة الشمس.
1: هيا استعذ بالله وابدا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها.
1: سبحانه وبحمده، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك، وشكر الله لك على هذه التلاوة الطيبة. الآن إلى تعليق الأستاذ ضياء الدين.
2: قراءة طيبة من الطالب، ولكن عليه أن نراعي بعض الأحكام، خاصة حرف الدال في قد القلقلة توضيحها عند قراءتها، وخاصة في الاتصال بالكلمة التي بعدها.
1: بارك الله فيك. لو وجهنا أسئلة للطالب،
2: ما معنى قوله جل وعلا في الحكم التجويدي من زكاها؟
3: من زكاها نون ساكنها بعدها حرف الزاي، والزاي من حروف الإخفاء.
2: نعم، إجابة صحيحة، جزاك الله خيرا. ما معنى قوله جل وعلا زكاها؟
3: معنى زكاها أي طهرها من الذنوب والمعاصي.
2: إجابة صحيحة، جزاك الله خيرا.
1: بارك الله فيك، وشكر الله لك على هذه الإجابات الطيبة، وأيضا شكر الله لك أستاذ ضياء الدين الفرماوي على هذه الإفادة والإرشاد. إذن كنا معكم أيها الكرام هنا في مجمع الرائدة بجامع عبد العزيز السليم بمدينة الرياض، نشكرهم على استضافتهم، وقد التقينا بأحد طلابهم في هذه الدقائق. كنا معكم في حلقة من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.

0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن وسنتها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وحديثه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم قد تقدم قريبا من رواية ابن مسعود، وزاد في هذه الرواية: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا السماء انشقت، فسجد بها، فقيل له في ذلك فقال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. ومما أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر. عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة.
2: أسفر الصباح عن أمل جديد،
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
3: نعم المعين.
2: اللهم
3: بك أصبحنا.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. النشور.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير في هذا اليوم الخميس 25 من شهر ذي الحجة عام 47,400 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: صباح التوفيق والسعادة، يقولها لكم سمعين الكرام بكل الحب والترحاب فريق العمل في هذا البرنامج، من شرف العام الزميل فيحان السبيعي في الإعداد والتقديم، أخي وصديق سبيت سبيت، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، من إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ ما شاء الله تبارك الله منورنا اليوم الله يعطيه العافية
4: الزميل سعد الدوخي الله يعطيه العافية،
5: وفي الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:
8: اللهم إني أسألك،
7: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ويقول:
8: اللهم إني أصبحت،
7: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ويقول:
8: يا حي يا قيوم،
7: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم أحبتنا الكرام لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
5: اللهم أمين. وما أجمل حقيقة أن يعني دائما يداوم المسلم على ذكر الله عز وجل، ونعرف أيضا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. فيعني ترى الذكر دائما ما يحرك في القلب أمور كثيرة جدا فيما يتعلق بالأنس بالله عز وجل سبحانه وبحمده، وبذكره آناء الليل وأطراف النهار، وبمحبة الله جل وعلا، والبحث عن مراضيه والابتعاد عن مساخطه.
4: ويعني هو يمكن يصل الإنسان للمرحلة هذه أنه يذكر الله سبحانه وتعالى فيبكي إذا انزوى مثلا في مكان وكان حاضر القلب، بدأ يذكر الله سبحانه وتعالى ثم قام يتذكر فضل الله عليه ونعمه عليه وتقصيره تجاه ربه سبحانه وتعالى، يعني يشعر بنوع من الخجل وبنوع من الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيبكي. إن شاء الله فيصل لهذه الدرجة أن يذكر الله خاليا فتفيض عيناه بالدموع، ويعني والبكاء من خشية الله من أجل وأعظم العبادات التي ينقذ الله بها من النار، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، وذكر منهما عين بكت من خشية الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا في حديث قال: من خرج من عينه مثل قدر عين الذباب من الدموع حرمه الله على النار من خشية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يجتهد، ما هذا ليس خاصا بال يعني الذي نعرفه بالعبادة والزهد والعلم وكذا، لا لا، حتى لو كنت مهما كنت مقصر، الإنسان يجلس في ينزوي كذا بدأ يتذكر تقصيره في حق الله وتفريطه في أوامره جل وعلا، ومع ذلك تذكر فضل الله عليه وعطاءه له وحفظه ونعمه يعني سابق نعمه جل وعلا، فيعني لا يملك إلا أن يبكي في مثل هذه الحالة ويدخل إن شاء الله في هذا الفضل العظيم.
5: الله يجعلنا وياكم يا رب يا كريم من الذاكرين الله كثيرا، ومن يحرص على تلاوة القرآن الكريم كذلك في أوقاته، ويخصص يوميا حزبا له، لأننا في هذه الدنيا حقيقة وفي هذه المهلة نبني مستقبلنا الحقيقي وحياتنا الصادقة وهي الحياة الأخروية. فالله يجعلنا وإياكم ممن يضع ذلك نصب عينيه وأن يعمل ويغرس في هذه الدنيا الفانية حتى يلقى ما غرسه يوم المعاد. اللهم اجعلنا وإياكم من الموفقين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وموضوعنا اليوم ما شاء الله يعني موضوع حول التربية، ونعرف أن يوم الخميس نحرص كثيرا على طرح مواضيع أسرية تربوية. اليوم إن شاء الله مع فرقعات أصبع أخي سبيت نطلق ونعلن موضوعنا وهو التربية الصامتة.
4: إذن هذا هو عنوان حلقتنا مستمعينا الكرام، التربية الصامتة، هو المقصود بها يعني القدوة، يكون الإنسان مربيا وهو لم يمكن ينطق بنت شبه مثل ما يقال، يعني ما قال ولا حتى كلمة واحدة، لكن تجد أن كثيرا من الناس يتأثر به لحسن خلقه لصدقه وأمانته وحسن تعامله ومحبة الناس له، فتجده أنه مؤثر والناس تقتدي به، وخاصة من حوله من أبنائه وأهل بيته وكذا، وهي من أكبر، وكما يعني يشهد الجميع بذلك، أنها من أكبر المؤثرات في حياة الإنسان هو اقتداءه دائما بوالديه. يعني تجد أن كثير من الناس يعني يتصرف أحيانا تصرفات كذا بشكل يعني طبيعي أو شكل جبلي، وكلها أخذ التصرفات هذه من رؤيته لأبيه.
5: صحيح.
4: تجد أنه يذكر الله، يذكر أن أبوه، ما هو ما يذكر يستحضر هذا، لكن كذا يعني في خلده أن أبوه كان يذكر الله في هذا الوقت، كان أبوه حريص على الصلاة تجد حريص على الصلاة، كان أبوه بارا بوالده تجد بارا بوالده، وهكذا.
5: صحيح. والطفل سبحان العظيم مرآة، يعني يميل الأطفال بطبيعتهم لتقليد من يحبون من الوالدين، وتصبح سبحان العظيم الوالدة أو تصرفات الوالدين هي القاعدة الراسخة التي ينطلق من خلالها الابن في بناء منظومة القيم في ذهنه، وكذلك الصدق في التعامل، السلوك العملي يعكس القيم بوضوح أكثر من النصائح المباشرة التي ربما بعض المرات يأنف منها الطفل أو الطفلة، وربما أيضا كان مراهقا أيضا يعني ربما لا يقبل التوجيه المباشر، فما أجمل حقيقة أن تكون هذه القدوات أمامهم. كذلك بناء الثقة، عندما تتطابق الأفعال مع الأقوال ينمو الطفل في بيئة آمنة وواضحة وخالية من التناقضات. فجميل حقيقة أبو إبراهيم أن نكون يعني في بيوتنا نموذج حي في الصدق واحترام الآخرين، وكذلك جميل أن نبني في أبنائنا العادات اليومية السليمة مثل القراءة، تنظيم الوقت، التعاون، كذلك بذل الخير في أعمال الخير المتنوعة. كثير من الآباء يقول أحرص أشد الحرص إذا أردت أن أساعد بعض الفقراء والمحتاجين أن أصطحب أبنائي معي حتى يرون مثل هذه الأفعال الطيبة المباركة. أيضا يعني أيضا المعلمين، المعلمون ترى يعني لهم دور كبير جدا فيما يتعلق ببناء القدوة الطيبة. يعني لا يقبل من معلم مثلا يتكلم عن حرمة الإسبال الثياب وهو مسبل أمام التلاميذ، ربما سيحدث هناك نوع من الازدواجية أو التناقض. وأيضا هناك تربية صامتة إبراهيم ربما تمارسها الشاشات ونحن لا نعلم، ما ندري مثل الأبناء ماذا يتابعون، من يتابعون، فبعض المرات الابن يتعلق مثلا بأحد المشاهير أو الذين يخرجون بالشاشات أو الجوالات أو كذلك منصات التواصل الاجتماعي، فربما يتأثر بهم تأثرا كبيرا. ولذا نقول دائما يا أحبتنا المشهورين وكذلك مشهورات، ترى يعني كثير من الأبناء والبنات ربما يتأثرون بأفعالكم، فأنتكم ترى ما بالمسألة يعني والله مثلا تحقيق مشاهدات عالية وبالتالي إعلانات وأموال وشهرة وعلاقات وانتهينا، لا، هناك يعني دور أكبر يجب أن نقوم به خصوصا ما يتعلق بالمشاهير، بأننا نصبح قدوات صالحة أمام من يتابعنا، خصوصا من المراهقين والمراهقات ممن لم يتشكل لديهم الوعي حتى الآن، الوعي الذهني. فجميل حقيقة أن يعني نطلع بهذا الدور العظيم ونسمو به كثيرا حتى نكون أصحاب رسالة. يعني يعجبني كثير من المشاهير وحينما تابعهم مثلا يحث على صلاة الفجر، وكم مثلا هو مثلا يصور وكذا وأذن خلاص أنا أتوقف، لا بد أن أبادر أذهب إلى الصلاة. بعض الناس ما شاء الله تبارك الله تجده يتعمد إظهار بره بوالديه، فيتين يعني تيجي بالكومنتات يعني مثل التعليقات إنه نتمنى أن تكون هذه الأمور خالصة لوجه الله عز وجل، فيرد يقول لا أنا والله وضعتها من أجل الأبناء الصغار والبنات يقتدون بمثل هذه الأعمال الصالحة، ولا أرجو من ذلك رياء ولا سمعة. فيعني جميلا يكون المشهور أو المشهورة أو حتى من يخرج في شاشات التلفزة أن يكون صاحب قدوة عالية وهمة رفيعة أمام من يتابعه من الناس.
4: يا سلام، جزاك الله خير أبو عبد الله على هذه المقدمة الجميلة لموضوع حلقتنا اليوم. إذن التربية الصامتة هو عنوان الحلقة مستمعينا الكرام، وأيضا نستعرض بعض الفقرات، هدايات آية وقفات تدبرية مع الزميل أحمد الشدي، خماسيات أيضا مع الزميل أحمد، الامتحانات المقبلة، وفقرة أسريات مع الشيخ أحمد البنيس، وهي عن الأطباع الأسرية، أظنها مع الدكتور فيصل حلابي فقرة أسريات.
5: والله اليوم يمكن في تغيير.
4: جميل. إذا نشوف طبعا بتكون 7-5 إن شاء الله.
5: إن شاء الله. سبع حكم على حكاية حبيبنا سبيت، الجولة الصحفية إن شاء الله مع الزميل نايف الحربي، وعند 7:30 ضيف الحلقة إن شاء الله سيكون معنا الدكتور ماجد بن إبراهيم الشهوان، وهو الاستشاري واستاذ النطق والتخاطب بجامعة الملك سعود، الحديث عن التربية الصامتة والمقصود بها، ومن يربي أبناءنا اليوم، من يشكل وعي الطفل أكثر، الأسرة أم الشاشة، ماذا لو كانت القدوة خارج المنزل، هل تكفي القدوة دون حوار، وكيف نستعيد الحوار مع أبنائنا.
4: أيضا الساعة 57 دقيقة إن شاء الله بيكون معنا تغطية عن جمعية نور الهدى القرآنية بالطائف، وسيكون معنا إن شاء الله الدكتور ناصر الكثامي رئيس مجلس إدارة جمعية نور، وسنتعرف على هذه الجمعية بمشيئة الله تعالى. ثم الساعة 8 إن شاء الله بيكون معنا أيضا موجز الأنباء، 8 حكم موجز الأنباء إن شاء الله.
5: إن شاء الله فعند 8:05 إن شاء الله تغطية، حيث يكون عند ديوان المظالم ما شاء الله إطلاق لمنظومة للريادة وتعظيم الأثر، سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ نجلاء العمر المتحدث الرسمي لديوان المظالم للحديث عن ما شاء الله تبارك الله هذه الإطار الاستراتيجي المتكامل الذي يستهدف تطوير القضاء الإداري.
4: أيضا الساعة 8:15 في تغطية كذلك ثالثة، وهي ما سيكون إن شاء الله برعاية صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، وما تنظمه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي ندوة علمية عن جهود المملكة في صيانة جناب التوحيد والتحذير من الشرك، بيكون معنا إن شاء الله الشيخ صالح الزبيدي، وسيتحدث عن هذه الندوة وعن جهود المملكة وأبرز مضامين هذه الندوة العلمية وأبرز الفعاليات والبرامج المصاحبة إن شاء الله.
5: إذن مستمعينا الكرام، هذه أبرز فقراتنا في هذا الصباح الجميل الذي جاء بعنوان التربية الصامتة، فحياكم الله جميعا مستمعينا الكرام. ويوجد أيضا سؤال في منصة إكس في حساب برنامج اللهم بك أصبحنا، سلوك تعلمته من أفعال والديك لا أقوالهم، حدثنا عن هذا السلوك وكيف كان هذا السلوك قدوة لك وبالتالي حرصك على أفعال الخير والبر والإحسان، فحياكم الله جميعا وأسعد الله صباحاتكم بالتوفيق والسعادة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدايات آية.
9: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض المفسرين: عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده، فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره، فالمتجرئ على الربا يعاقبه الله بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا اليوم. وناخذ يعني الأخ المتصل عبد الله. السلام عليكم يا عبد الله.
4: ورحمة الله وبركاته، يرانك تصبحون بالخير.
3: الله يصبحك بالنور والسرور. يا مرحبا، من وين عبد الله؟
4: من القصيم بريدة.
3: يا مرحبتين، يا مرحب، الله يحييك، تفضل عمرك.
4: يا هلا بكم. طبعا الموضوع هو أنه القدوة. طبعا سبحان الله، الوالد كان يوم طبعا احنا كبارين الآن، ولكن كان الوالد قديما سبحان الله يروح يصلي ويشاهده وهو طبعا يروح يصلي، فسبحان الله تعودنا على الصلاة، على أن الوالد يعني ما هو بتقول يعني هذا ملتزم، وسبحان الله طلعنا حنا وعيالنا وعيال سبحان الله الآن كلنا يعني راعي الصلاة. هذا وانا ثانية سبحان الله القدوة. أنا قبل يومين زوجتي تتكلم تقول لي: بابا ماما شلون بابا يعني وش مطوع؟ اي طبعا تقول يا ليت، يعني هو يقول ليت ودي اشال هاكبر اسد مثل باب يعني ملتزم لحيته طويله. فاقول كيف سبحان الله القدوه. فودي كل واحد انه كل مساء ملتزم وكل مساء طبعا صالح، عيالي بيكونوا مصلحين وصالحين باذن الله.
3: احسنت يا عبد الله، جزاك الله خير. وخاصه يعني موضوع الصلاه هذا سبحان الله امر ملحوظ وهو اهم الامور. يعني تجد ان لما يكون يعني الاب محافظ على الصلاه، لما يكون الاب محافظ على الصلاه، وتجد ان الابناء يعني يسلكون سلوكه حتى وان كبروا وانتقلوا وراحوا في سكن مستقل. يعني واحد يقول انه سكن جنبه شاب توه متزوج ويعني شاب كذا لطيف وعادي، ولكن سبحان الله عنده محافظ على الصلاه بشكل عجيب، يعني الفجر والظهر ولكل الأوقات، وتجده يعني مع الإقامة وقبل إقامة في المسجد ما شاء الله. فيظهر أثر تربية أبيه فيه يعني، وأنه متعود عليها أصبحت كأنها زي الأكل والشرب.
5: سبحان الله. وأيضا أبو إبراهيم يعني في قصة رويت، يقولك شخص يعني أحضر والده للعناية به في المنزل، لعل الزوجة هداها الله عنيفت من ذلك وطلبت أنه يخرج مباشرة فيكون في الملحق الخارجي، فوضع والده في الملحق الخارجي، صار يجيب له الأكل ويأكل ويشرب ولا يهتم به كثيرا إرضاء لزوجته، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. وهذا يعني خطأ فادح كبير جدا، يدفع المرء ثمنه في الدنيا قبل الآخرة لعقوق الوالدين. يقول سبحان الله العظيم: فمر مرات كان يريد أن يذهب بالأكل والطعام ووجد والده قد توفي بسبب الإهمال. فيقول: كانت هناك بعض الأطباق من عشاء الأمس متسخة، فجاء الابن ويحمل الطفل الصغير بيحمل هذه الأطباق. القصة يعني مؤلمة جدا، فقال يعني: كخ اتركها. يقول له الأب إيه يعني، يقول له كخ اترك، يقول للابن اترك أواني جدك، إنها يعني
3: وصخة
5: وطبعا هو توفي. فقال: لا، أنا يعني سأدخرها لك حينما تكبر. يعني يقولها بكل عفوية، طفل برايا ما يشوف أبوه يسوي العار، طبعا بكل عفوية، ولا يقصد فيها يعني أنه ينتقم من والده ولا يعني
3: استوقع هذا التصرف،
5: يعني يحسب أن هذا الأصل وهذا التصرف كما تفضلت الاعتيادي. فيقول سبحان الله يعني تأثر الأب وتأثر كبير جدا ودخل في نوبة بكاء، لكن لا ساعة من دمي إلا أن كان عادي بي مثلا يبني مسجد لوالده ويحرص على الدعاء له ويقدم له أصناف البر والإحسان ويتوب إلى الله عز وجل، عاد هذا أمره إلى الله.
3: معنا محمد،
5: حياك الله يا محمد.
6: السلام عليكم. السلام عليكم الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياكم الله أستاذ عبد الرزاق وأستاذ سبيت، وفي المقدس البدء الواحد يقدم إشادة كبيرة بكم وبالبرنامج الجيد الممتع المربي يعني دخل البيوت ودخل جاب الأفكار عدل الأفكار
5: ما شاء الله.
6: نشكركم جزيل الشكر ونسأل الله أن يجزاكم خير إن شاء الله.
5: اللهم أمين. الله يجزاك خير. شكرا على مشاعرك الطيبة أخي الفاضل.
6: العفو العفو. حقيقة حبيت أشارك لأنه حصل قدامي موقف.
5: ما هو؟
6: سبحان الله اليوم كانت اللي هي القصة اليوم الموضوع عن التربية والتربية الصامتة. زي ما تفضل الأخوان وزي ما تفضلتم إنه الأفعال أو الأشياء اللي بيقوم بها الوالدين أمام الأطفال هي اللي تربي الطفل هي اللي ينشأ عليها. وأنت واقف في محطة من المحطات فقدامي الشارع على يدي اليسار فيه فتحة بتاع جوتير والإشارة بعده بمية متر تقريبا. الوالد معاه الطفل موديه المدرسة
5: هنا
6: فبدل ما هو يروح الإشارة ويسوي يوتير اضطر يعكس حوالي 100-150 متر عشان يروح السنة. فهذا الطفل لما هذا الوالد لما عمل الشيء الغلط هذا قدام الطفل فبالتالي الطفل حيشوف الشيء هذا صح باعتبار انه والده هو اللي يعرف كل شيء هو اللي الغدوة الكويسة. فهذه رسالة من هنا لكل الآباء الآن اللي يحملون أطفال ويحملون أولادهم من المدارس أولادكم على ما تنشئهم عليهم. نتمنى أن الواحد ينشأ تنشئة صالحة وأعمال جيدة
5: صحيح
6: تفيد الأسرة قبل المجتمع إن شاء
5: صحيح.
6: الله
5: صحيح. الله يبيض وجهك ويجمل حالك جزاك خير. شكرا جزيلا لك على هالمشاركة القيمة.
3: شكرا أخوي محمد. معنا عبد الوهاب.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك عبد الوهاب.
7: السلام عليكم يا أستاذ سبيت وعبد الرزاق.
5: الله يحييك يا
7: سلام. كيف الحال طيبين بإذن الله؟
5: خير الله يحفظك. الله يجزاك.
3: من وين عبد الوهاب؟
7: من مكة.
3: ما شاء الله يا مرحب. تفضل.
7: القدوة إنك تشوف واحد أخلاقه عظيمة وتقلده.
3: يا سلام. أنت من تقلد عادة عبد الوهاب؟
7: المعلمين.
3: المعلمين لهم أثر عليك. أنت أي صف؟
7: صحيح أول متوسط.
3: ما شاء الله أيه سبحان الله. جميل. يعني فعلا بعض المعلمين يكون قدوة حسنة ويتأثر به دائما الطلاب. وفي يعني معلم كذا أنت تحبه وتحس أنك متأثر به؟
7: أي
3: من هو؟
7: أستاذ القرآن.
3: شو اسمه؟
7: محمد عطية.
3: ما شاء الله الله يوفقه وهنيئا له ما شاء الله اللي يحبون الطلاب وهو معلم أيضا قرآن.
7: آمين.
3: طيب أنت تقدر تقرأ لنا شيء عبد الوهاب؟
7: طيب
3: تفضل.
7: تبارك الذي بيده الملك
3: سم بالله سم. على كل استعد بالله مش ترجم
7: ظلنا سبحان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الحياة الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سموات دباقا
5: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
7: ما شاء الله ارجع بسرعة هل ترى من فطور
5: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وش هالتلاوة الجميلة. الله يعطيك العافية يجعلك من حفظة كتاب الله الكريم وإن شاء الله أنا ويا أبو إبراهيم أصلي خلفك في أحد مساجد مكة المكرمة
3: إن شاء الله
5: بإذن الله.
3: الله يوفقك عبد الوهاب ويحفظك ويبارك فيك. ويعني الحقيقة رسالة من عبد الوهاب للمعلمين الذين يحسنون دائما التعامل مع الطلاب تجد أن الطالب يقتدي به بشكل
5: صحيح.
3: مباشر. فشكرا لأخينا عبد الوهاب.
5: يعني والله أبو إبراهيم على طاري المعلمين أنا حضرت مناسبة زواج فشاهدت أحد المعلمين الذين درسوني فسبحان الله العظيم يعني كان له موقف سلبي مني بشكل كبير يعني قام بعقاب معين وكذا. والله بحاول أروح يعني سبحان الله مش ما يعني سبحان الله الإساءة يعني سبحان الله يعني تبقى في القلب سنوات وسنوات يعني مع أن الإنسان يجب أن يعفو وكذا لكن سبحان الله بينما في معلمين يا رجل إذا رأيته تقبل رأسه وتتذكر معه ذكريات جميلة وعطرة. فنقول يعني لأحبتنا المعلمين وكذلك المعلمات وما شاء الله تبارك الله هم كثر هؤلاء اللي ما شاء الله يقدمون قدوات طيبة ولهم ما شاء الله لمسات حانية ورائعة جدا مع الطلاب والطالبات. والطالب مهما كبر حتى لو كان وزير ولا مسؤول لن ينسى اللمسات الحانية من هذا المعلم أو المعلمة. ولكن يعني ترى قمت وسلمت عليه يعني حقيقة يعني بس يعني الواحد يعني يقول التنبيه للمعلم والمعلمة لا تتهاون بأي موقف ربما تأتي من باب الطرفة والمزاح تراهم ربما يحدث أثرا على الطفل أو الطفلة وربما يبقى مع سنوات وسنوات.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
1: خماسيات،
2: خماسيات.
8: ورقة الامتحان.
0: الامتحانات المقبلة، يبدأ الاستعداد للامتحان من اليوم الدراسي الأول، حيث يجب على الطالب أن يستحضر في ذهنه أن ما يدرسه اليوم هو مادة الامتحان غدا، وأن عليه منذ تلك الأيام جمع المعلومات وترتيبها في كتابه أو دفتره ليجدها جاهزة للمذاكرة يوم الامتحان. يبدأ الاستعداد للامتحان بالتركيز أثناء شرح المعلم والحرص على فهم وإتقان كل المهارات المطلوبة منه في كل درس، ثم أن يقرأ الدرس بعد فهمه ليتأكد من استيعابه لكافة أجزائه، ويثبت فهمه بتدوين ملاحظاته حول الدرس وتمييز أهم عناصره وأفكاره بأي طريقة تسهل عليه استذكار المعلومة وقت المراجعة. ولا بأس بمشاركة الأصدقاء في هذه الخطوات، فالمراجعة الجماعية وتبادل الملاحظات يعزز فهم الطالب للدرس وترسيخه في ذهنه. ويضاف لما سبق من خطوات حفظ الطالب لأهم نقاط الدرس كالمفردات الإنجليزية الجديدة أو الأبيات الشعرية وغيرها من المواضيع التي يصعب حفظها دفعة واحدة إذا تركت حتى آخر لحظة قبل الامتحان. وهكذا يرتب الطالب نفسه ويركز وقته وجهده للمراجعة فقط ليلة الامتحان، وهكذا تكون كل فترة الامتحانات ممهدة لفترة امتحانات أخرى تليها. فاستعد من الآن.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: الله يعطي العافية زميل أحمد الشدي الذي قدم هذه الفقرة. ونذكر موضوع حلقتنا اليوم مستمعين الكرام عن التربية الصامتة. التربية أو كما يقول أبو فراس الضامري هي أسلوب تعليمي تربوي يعتمد على الأفعال بدلا من الأقوال، إنها تعني يكون المربي الأب والأم مرآة حية للقيم والأخلاق، حيث يمتنع عن كثرة الأوامر والنواهي ويدع سلوكياته وتصرفاته اليومية تنغرس تلقائيا في نفوس الأبناء من خلال الملاحظة والتقليد. شكرا يا أبا فراس.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
9: أسريات مع الدكتور فيصل الحليبي.
10: اختلاف الطباع الفطرية بين أفراد الأسرة أمر طبيعي ويكون مزعجا في الطباع السلبية، لكن لا بد أن نعلم أن هذا الاختلاف سوف تخف نسبته كثيرا مع الأيام بالتذكير الهادئ وبالتدرج في النصح وبالقدوة الحسنة، كما أنني أجده فرصة إيجابية للتكامل بينهما، وربما ألقى هذا الاختلاف بظلاله على حياتهما بالتوازن والفهم العميق لشخصية كل منهما. كل هذا إذا تلقياه بالتقبل وبالحوار وبالصبر وبالسعي الحثيث نحو أهدافهما النبيلة من بناء أسرتهما وتحقيق آمالهما، حتى لا يعير هذا الاختلاف في طباعهما أي اهتمام، فالغايات العظيمة قد أشغلتهما عما جبل عليه من الطباع، والفرح بالنتائج سيذلل هذه العقبات، وتبدو الحياة بعدها جميلة رغيدة سعيدة. أيها الزوجان، تذكرا قول الشاعر: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، أسرتكم سعيدة في أمان الله.
9: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم، وأيضا مرحبا بزميلنا نايف الحربي في جولته الصحفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أستاذ بيت، عبد الرزاق، المستمعين، فريق البرنامج.
5: الله يصبحك بالخير والسرور. نبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية يا أبا فهد.
11: يلا تفضلوا.
3: بسم الله. بإجماع دولي المملكة تفوز بمنصب رفيع في لجنة الأمم المتحدة.
5: السعودية تؤكد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
3: وصول قافلة مساعدات سعودية إنسانية جديدة إلى قطاع غزة.
5: المملكة تستعد لإطلاق أسبوع المياه السعودي الأول نهاية شهر يونيو.
3: المملكة تقود الصناعة النظيفة بالمنطقة وفرص استثمارية ب 642 مليار دولار.
5: ترسم منهجية العمل القضائي والإداري إطلاق منظومة ديوان المظالم 2030.
3: مسافة الأمان والالتزام بالمسار، ممارسات مرورية تقلص الحوادث.
5: بواكير الرطب تزين مزارع رنيا، والأهالي يتبادلون العينة إيذانا بموسم الخرفة.
3: رهاب المرتفعات، ثلاثة أسباب للإصابة وطريقتان للعلاج.
5: ساعة مكة، معلم سعودي يلفت أنظار العالم.
3: مختص اجتماعي، الضغط والمقارنة يضعفان أداء الطلاب في الاختبارات.
5: نبدأ الخبر الأول أبو فهد الله يحفظك، وفوز المملكة بمنصب رفيع وسط إجماع دولي.
11: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، فازت المملكة العربية السعودية ممثلة بوكالة الفضاء السعودية بمنصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلبية خلال اجتماعها في فيينا، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة بدور المملكة العربية السعودية في قطاع الفضاء. ويعد فوز المملكة العربية السعودية أو يؤكد هذا الفوز مكانة المملكة وأسهاماتها في حوكمة الفضاء وتعزيز التعاون الدولي للاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي.
3: السعودية تؤكد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
11: نعم، هذا ما أكدته المملكة العربية السعودية خلال المؤتمر 19 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك، استمرار جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية، مستندة إلى منظومة تشريعية متكاملة ورؤية المملكة 2030. وأشارت إلى أن نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ارتفعت من 7% عام 2016 إلى 14% عام 2025.
5: وهنيئا لهم هذه الأجور العظيمة من الله عز وجل لكل من صبر على هذه البلوى. أيضا وصول ما شاء الله قافلة مساعدات سعودية إنسانية جديدة إلى قطاع غزة، نسعد كثيرا كل يوم ما شاء الله تبارك الله بهذه الأخبار المبهجة.
11: نعم، مثل ما ذكرت، وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، تحمل على متنها سلال غذائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. وتسلم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة. تعمل الفرق الميدانية التابعة له على إيصال المساعدات للأسر من أكثر احتياجا في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح.
3: أيضا السعودية تستعد لإطلاق أسبوع المياه.
11: نعم، مثل ما ذكرت السويد، تطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي في جدة خلال الفترة القادمة بمشاركة دولية واسعة، يهدف إلى تعزيز الأمن المائي ودعم الابتكار والاستدامة في قطاع المياه. ويتضمن الحدث أكثر من 97 جلسة وورشة عمل متخصصة إلى جانب منتدى المياه العربي والاجتماع التشاوري للمنتدى العالمي للمياه 2027 ومعرض مصاحب وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية ودورها في قيادة الجهود العالمية نحو مستقبل مائي أكثر استدامة.
5: ما شاء الله تبارك الله. أيضا المملكة وقيادتها للصناعة النظيفة بالمنطقة.
11: وهنا تصدر المملكة العربية السعودية جهود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تمويل الصناعات النظيفة ضمن 84 مشروعا استثماريا ما شاء الله يعني بقيمة تقريبا 642 مليار دولار مدفوعة بمشروعات في الوقود النظيف والأسمدة والصلب والألمنيوم، ويبرز مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر كأحد أهم المشاريع الإقليمية.
3: أيضا بفهد ذكرت اللي هو في دول المظالم يطلق منظومة 2030، وهي طبعا ترسم منهجية العمل القضائي والإداري.
11: نعم، مثل ما ذكرت سبيت، أطلق رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور عدي الحيدب منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، وذلك عقب إقرارها من مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة بوصفها إطار استراتيجي متكامل يجسد رؤية ديوان المظالم وبرامجها التطويرية ومستهدفاتها المستقبلية، وتتجه رؤية المنظومة نحو ترسيخ الريادة في القضاء الإداري وتعظيم أثره في تعزيز قيم العدالة والاستقلالية والشفافية، مستندة إلى محاور رئيسة تشمل الحوكمة والتميز المؤسسي والابتكار والتواصل الفعال، إلى جانب توظيف التقنيات الناشئة.
5: ما شاء الله تبارك الله يا أبو فهد، وانت دائما ما شاء الله تبهجنا بالأخبار الجميلة، واحتسب الأجر من الله عز وجل. أيضا ما شاء الله مسافة الأمان والالتزام بالمسار، ممارسات مرورية تقلص الحوادث.
11: نعم، احنا نتكلم الآن أكيد كثير من النسبة من المستمعين للبرنامج يقودون سياراتهم في طرق المملكة، وعلى فكرة يجوب طرق المملكة شهريا لا يقل عن 60 مليون سيارة. وهنا أكدت الرسائل التوعوية للجهات الأمنية أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية، محذرة من سلوكيات مثل عدم ترك مسافة آمنة، المراوغة بين المركبات، استخدام كثف الطريق والمسارات المخصصة للالتفاف لتجاوز الازدحام لما تسبب مخاطر على السلامة المرورية. أوضحت أن الالتزام بقواعد السير يسهم في خفض الحوادث، تعزيز انسيابية الحركة، حماية الأرواح والممتلكات. شددت على أن سلامة الطريق مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي قائد المركبة والتزامه بالتعليمات المرورية. أمس وأنا في الطريق واحد يعني خلفي كبس يبغاني طبعا أفتح له الطريق، ما فتحت له لأني أنا أمشي بالسرعة القانونية وعلى يميني سيارة، ما أقدر، راح سقط من الكتف. فتصور لما تسقط من الكتف وتشوف يعني طريقته، ولا وزعلان بعد.
5: الله المستعان. والله أبو فهد ترى يعني لا مشي ترى والله بالشوارع ما في ناس مرضى نفسيين وفي ناس.
11: لا ما عندك مشكلة، بس المشكلة وش إن الواحد يعني ما اللي قدامه ما عنده يعني مجال.
5: ما في مجال صحيح.
11: ولا بتفتح له قدامه سهر، لا تخاف يعني.
5: عسى ما قام بشطف المرآة.
11: لا الحمد لله الله فكر. بس أقولك هذه واحدة من الحالات صحيح. أكيد اللي يسوقون السيارات الآن عندهم كثير من القصص اللي مرت عليهم مثل ما ذكرت.
3: صحيح. يصدق عليك أبو فهد يقول أطير وين نروح.
11: اي والله وين اروح.
3: طيب تقول بواكير الرطب ما شاء الله زي مزارع رانيا.
11: يلا وين القدوع وين الحين المفروض ان بالبرنامج الان جايب لكم قهوة وقدوع من الرطب الجديد المناصيف ولا
3: ابو عبد الله يكرمنا كل يوم. الله
11: خرافة السنه هذه. ها
3: ابو عبد الله كل يوم يكرمنا ما شاء الله خير يقهوينا.
11: لكن خلونا ناخذ البواكير ما شاء الله. بدات بواكير الرطب المعروف محليا بالعينة أو العينة، تعتبر عينة ولا لا؟
5: عينة.
11: إيش تقول؟ إيش نطقتها سعد الرزاق أبو شيء اسمه؟
5: العينة. نعم صحيح.
11: عينة من التمر طبعا. أنا أتوقع أن هذا هو نطقه يعني في الظهور بمزارع محافظة ترنيا وسط أجواء من التفاعل والاستبشار بين ملاك النخيل ومزارعين الذين يعدونها بشارة مبكرة لانطلاق موسم الخرافة لهذا العام. وتحظى هذه طبعا العينة بمكانة اجتماعية خاصة لدى أهالي المحافظة، إذ يتسابق أصحاب المزارع سنويا إلى إهداء أولى ثمرات الرطب للأقارب والأصدقاء والمعارف، فيما يفضل الكثيرون عدم بيعها في هذه المرحلة المبكرة حتى تتزايد الكميات وينضج معظم الإنتاج. يجيك واحد من ثلاث مثلا تمرات ولا أربع ولا خمس ويهديها عليك ويقول لك أبشرك أن التمر ما شاء الله السنة ذي، ويعطيك عدد أنواع التمور ما شاء الله. صحيح. عندنا لا يقل عن 1500 نوع من التمور.
5: سأهديك زنبيلا من خراف الروثان بإذن الله يا أبو فهد. تسلم مناصيب إن شاء الله.
11: بإذن الله ننتظره.
3: رهاب المرتفعات وش أسبابه يا أبو فهد؟
11: أنت بتروح منطقة جيزان ولا مثلا طايف ولا الجنوب تخاف من المرتفعات؟
3: لا والحمد لله
11: الحمد لله، لكن في طرف ناس يخافون. يعاني المصاب برهاب المرتفعات من الخوف والقلق الشديد عند التفكير في المرتفعات الشائكة، وغالبا ما يتجنب المصاب المواقف أو الأماكن المرتفعة بما في ذلك المهام اليومية مثل صعود الدرج أو الوقوف بالقرب من الشرفة أو إيقاف السيارة في يعني مكان مرتفع متعدد الطوابق. وقال مجلس الصحة الخليجي أن رهاب المرتفعات هو حالة صحية عقلية يعاني فيها الفرد من خوف شديد من المرتفعات وهو نوع من اضطرابات القلق، إضافة إلى أنه يعتبر يعني أو يعتبر الخوف مرضيا إذ كان الخوف في الأماكن غير المعتادة أو الشعور فيه بالخوف كمواقف السيارات المرتفعة. تكلم عن أعراض الإحساس بالخوف والقلق الشديد، الخوف من حدوث أمر سلبي، الشعور برغبة قوية في الهروب وغيرها من الأعراض. وبعضهم يخاف عند دوار البحر، ترى مو بس الجبال يعني. كل واحد عنده حاجة معينة، لكن اللي إن شاء الله ما عنده يحمد ربه.
5: أيوة الحمد لله.
11: لا يستغرب يعني.
5: صحيح. طيب أبو فهد، نبي يعني خبر على اختيارك الله يحفظك.
11: والله أنا أشوف أن الخبر الأخير مهم، اللي هو المقارنة. إحنا نحن مقبلين على الاختبارات، والله يوفق أبناءنا وبناتنا. عندنا 6 ملايين طالب وطالبة الأسبوع القادم بيأدون الاختبارات النهائية ونهاية عام دراسي. وهنا شدد المختص الاجتماعي وهو يعني على ضرورة توفير الأسر للدعم النفسي والطمأنينة للطلاب خلال فترة الاختبارات. حذر من أساليب الضغط والمقارنة لضمان يعني استقرار التحصيل العلمي للنشأ. أكد أن الأباء والأمهات يمثلون خط الدفاع الأول لاحتواء القلق المدرسي. بيّن أن توظيف الكلمات الإيجابية يعزز من ثقة الطالب بنفسه ويخفف من حدوث التوتر. لفت المختص إلى أهمية تهيئة بيئة منزلية هادئة محفزة للمذاكرة بعيدا عن المشتتات اليومية. أشار إلى أن الاستعداد الأمثل للاختبارات يتطلب توفير ساعة نوم كافية والانتظام يعني الساعة البيولوجية، مضيفا إلى الاعتماد على أنظمة غذائية صحية يسهم في رفع معدلات التركيز. وحذر الأباء والأمهات من اللجوء إلى ممارسة الضغط المباشر أو عقد مقارنات سلبية بين الطلاب وأقرانهم. لفت إلى أن هذه الأساليب الخاطئة تنعكس سلبا على الأداء وتضعف من التشتت الذهني داخل قاعة الامتحان. واعتبر أن الاستقرار الداخلي للطلبة يمثل ركيزة أساسية تدعم مخرجات التحصيل العلمي. ما أبغى يقول يلا جيب نتيجة زي من دخل كلية الطب، من دخل كلية الهندسة، أبغاك أحسن من عيال خالك، أبغاك أحسن من عيال عمك، أبغاك. فتلقاه دائما يقارن بناس معينين أو زملائك. أنت كل واحد له قدرة، ترى يسمون هذه يعني اختلاف القدرات بين الطلاب. ترى ما هو لازم ولدك يصير مهندس، ما هو لازم ولدك يصير دكتور. طبعا نتكلم عن الأبناء والبنات والأولاد يعني بشكل عام، لكن شجعهم يعني ساعد خفف عن الاختبار. تراه اليوم ما عاد به ذاك الرهبة اللي تذكرونها زمان.
3: صحيح.
11: رهبة القاعة ورهبة القلم ورهبة الدكتور أو أسف المعلم ورهبة كل هذه. لا، حاول أنك يعني تساعد ولدك وبنتك، وإن شاء الله أن يعدون الاختبارات بكل يسر وسهولة.
3: الله يجزاك خير بفهد على الأخبار الطيبة.
11: ما عدت انت يا استاذ بيت استاذ عبد الرزاق
3: شلون
11: يسمونه، ما قد صرت مشرف قاعة ولا صالة فيها طلاب شجعتهم
3: ابو عبد الله عاد راعي التربية.
5: اي نعم. لا والله كنا كثيرا والله لله الحمد.
11: الحمد لله. ان شاء الله ان العام هذا عام خير دراسي ان شاء الله، والله يوفق ابناءنا وبناتنا
5: ان شاء الله باذن الله. الله يعطيك العافية ابو فهد. وكنت مشرف على ايضا رحلة طلابية الى احدى مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة السياحة، مشكورة الى هيئة السياحة عفوا الى ابها البهية. كانت حقيقة رحلة لا زالت ما شاء الله تبارك الله مخلدة في التاريخ من جمالها ومن تفاعل الطلاب معها.
11: ما شاء الله. ما شاء الله. الله يوفق الجميع ونلتقيكم يوم الاحد طبعا، ما في بكره ان شاء الله الاحد القادم
5: باذن
11: الله. وانت على في امان الله.
5: الله يحفظك يا ابو.
11: الله يحفظ الجميع. مع السلامه.
5: الله يجزاك.
12: اللهم بك اصبحنا.
13: بك اصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. نذكر موضوع حلقتنا اليوم هو عن القدوة الصامتة. هذه مشاركة من أحد الإخوة أو أحد الأخوات، تقول تعلمنا من الوالدة أن نرحب حتى بمن يعني عادانا، ما نحقد وما نسيء الظن ونلتمس العذر دائما. تعلمنا من الواحد الصبر والتحمل. أحسنت يا أختي، الله يعطيك العافية. وفعلا هو دائما يعني هذا أيضا يمكن موضوع كبير جدا، ما يورثه دائما الأب والأم لأولاده أحيانا ربما يكون يعني يورث لهم العداوات والبغضاء والشحنة، لما يقص قصص مثلا قديمة

0: والحقد وغيرها من الضغائن، يعني حاول انك تبيش وتهش كما يقال وترحب حتى تغرس في أبنائك. أنا دائما بالنسبة لي، أنا أتكلم عن نفسي، القريب مهما أخطأ أدمحه بقوة وأتواصل معه، ويعني أحاول أني مرة كأنه أقرب قريب. ليش؟ ليس لأجله هو، لأجلي أنا. إيه؟ لأن الواحد يعني يدور الأجر والثواب من الله عز وجل. وتعرف أنت قطيعة الرحم، قطيعة الرحم ترى هذا ذنب عظيم جدا، يعني الواحد من الكبائر، فالواحد يعني يحذر أشد الحذر. وسبحان الله العظيم تجد بعض الناس قد يكون يعني ما هم بذاك الملتزم التزام كبير جدا في شرائع الإسلام، وما شاء الله تبارك الله قد يكون عنده ميزة صلة الرحم، تجد ما شاء الله من الواصلين. أنا أعرف واحد يعني ربما أنه يقطن في دولة خليجية لظروف العمل، لكن كل ما كان في اجتماع للأسر، سواء اجتماع عيد ولا زواج ولا لا قدر الله عزاء، يأتي مباشرة يتقدم، يسافر يحضر ثم يعود في نفس ليلته، لأنه مكلف بعمل. نعم، حريص جدا ما شاء الله.
1: هنيئا الله ما شاء الله. مين معنا سعد؟ يا مرحبا يا تركي، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أبو إبراهيم.
1: صباح النور.
0: الله يصبحك بالخير.
1: من وين يا تركي؟
2: من القصيم.
1: يا مرحبتين، تفضل طعمرك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هو أن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يوافق قوله وعمله.
1: آمين.
2: الأطفال عندنا أولاد يعني يتربون عندنا بالدعوة الصامتة، والطفل هو واحد من رجالات يعني الأمة غدا، وهو يحتاج إلى تربية سليمة ليكون واقفا في مصاف الرجال القوامين غدا، ولا يمكن أن يكون إلا إذا كان فوقه قدوة صامتة أو قدوة حسنة. فالقدوة الحسنة لها أثر كبير في نفس الطفل، إذ كثيرا يعني ما يقلد الطفل والديه، حتى إن الوالدين يطبعان فيه أقوى الآثار، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالوالدين يعني يكون قدوة، يكون قدوة حسنة في خلق الصدق، مثل التعامل معهم بالصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. الأطفال بمراقبتهم لسلوك الكبار فإنهم يقتدون بهم، فإن وجدوا أبويهما صادقين سينشأون على الصدق، وهكذا في باقي الأمور.
1: جميل.
2: المواقف، ابن عباس رضي الله عنه يوم من الأيام بات عند خالته ميمونة، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قام مباشرة معه، فالطفل ابن عباس رضي الله عنه شاهد أمامه من يقوم الليل وسارع لذلك ولاحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا ونياتنا وذرياتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: وأنت كذلك جزاك الله خير أخي تركي من القصيم، الله يجزاك خير على هذه المشاركة الجميلة.
0: حياك الله أخي الكريم، تفضل. السلام عليكم. حياك الله يا سلطان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حبيبنا سلطان.
3: الله يحفظكم إن شاء الله.
0: شلونك؟ عساك طيب.
3: الله الحمد لله.
0: منين تكلمنا؟ الله يحفظك.
3: من جدة. الله يحفظكم.
0: من جدة، تفضل. الله
3: يحفظك. الله يحفظك. حقيقة موضوع القدوة الصامتة يعني حديث ذو شجون، يعني لا يمكن أن يختزل في دقائق أو حتى ساعات معدودة. لذلك حينما نتحدث عن القدوة الصامتة لعلنا أن نجدها بأنها من أبلغ أنواع التأثير في الإنسان. هي بطبيعة الحال لا تعتمد على الكلام أو حتى كثرة الأقوال أو حتى التوجيه المباشر بالقول في ذلك. لذلك حينما أتحدث عن أن من يلتزم بالأخلاق الحسنة والقيم بلا شك أنه يجسدها في أفعاله قبل أقواله، ويكون بالتالي ومؤثرا في الآخرين. لذلك يقولون بأن الناس يرون الأفعال قبل الأقوال. حقيقة وأنتم تتحدثون وكثير من الإخوة جزاهم الله خير تحدثوا عن موضوع القدوة الحسنة، وقد يعني ركز البعض فيهم على صغار السن. لذلك استذكرتني قصة تمامة بن عتال رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى إلى إلى إلى مكة، فأسر أو إلى المدينة فأسر تمامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برطه في إحدى ساريات المسجد. يعني أحسنوا يعني تعاملهم معه بمأكل ومشرب وإلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثه، لم يعني يأتي إليه لمدة تقريبا

0: ثلاثة أيام، ثم أمر بعد ذلك بإطلاق سراحه. لم يذهب مباشرة إلى طبعا مدينته، أو عاد مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم معلنا إسلامه، وكل ذلك كان بعد فضل الله سبحانه وتعالى بالأخلاق الحسنة وبالتعامل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته والصحابة مع الصحابة. لذلك يقولون، أو كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقولون في بعض الأشعار يقول: وليس يقاس فضل المرء بالكلم بل بالفعال إذا ما زانها الشيم. وأختتم هذه الكلمة وأقول: وكل قرين بالمقارن يقتدي.
1: جميل، الله يعطيك العافية سلطان، جزاك الله خير على هذه المشاركة الجميلة، بارك الله فيك. معنا راكان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا ومسهلا.
2: يا مرحبا، حياكم الله، الله يسعدنا وياكم، يجمعنا وياكم الجنة.
1: آمين.
2: وفقنا وياكم المحب يرضى، وجزاكم خير الجزاء.
1: اللهم
2: يا
1: الله.
2: يا إخواني، أعظم قدوة وأفضل قدوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قال الله سبحانه وتعالى فيه شهادة له عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كثير من المشركين، كثير من النصارى، ومجموعة أيضا من اليهود وغيرهم، كلهم اهتدوا ودخلوا في الإسلام بسبب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصيد يا أخواني، أوصي نفسي أنا وأوصيكم أنتم يا أخوان المستمعين، رجالا ونساء وآباء وأمهات ومعلمين، أن نحرص على القدوة وأن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، من أجل أن نعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير، والله يسعدكم ويوفقكم على هذا البرنامج الطيب.
1: الله يبارك،
2: جزاكم الله خير كلكم، الله يسعدكم. الله يسعدكم.
1: آمين. جزاك الله خير شيخ راكان، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة. ولا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة الحسنة، وقد مثل ما قال أخونا أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفعلا هو ممكن قبل شوي حتى أخونا سلطان ذكر قصة ثمام بن أثال، حينما يعني ربط في المسجد ورأى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وبعدها قال: والله ما كان يعني وجه أبغض إلي من وجه رسول الله، ولا دين أبغض إلي من دينه، ولا أن الوجوه أحب الوجوه إلي وجه رسول صلى الله عليه وسلم، وأحب الدين إلي دينه. ثم أسلم وحسنه إسلامه، وأصبح له مواقف مشهودة في الإسلام. فكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. ولا شك أن من أعظم ما يقدمه الإنسان في سبيل الدعوة الله سبحانه وتعالى هو حسن التعامل، خاصة مع العيال، ولا حتى مع مثلا العمال والضعفاء والمساكين، حتى غير المسلمين ولا كانوا مسلمين، يعني حسن التعامل معهم يدعوهم إلى دين الله.
3: حياك الله يا أبا يوسف.
4: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
4: الله يجزيك خير على البرنامج الشيق.
3: الله يحييك. تكلمنا من فين؟
4: من القسيم، من الرأس.
3: من مصر؟
4: لا، من القسيم، من الراس.
3: القسيم من الراس، ان شاء الله تروح مصر عما قريب.
4: ان شاء الله. ان شاء الله. احنا وياك، والله يحييكم.
3: ان شاء الله باذن الله. تفضل مشاركتك، الله يحفظك.
4: والله القدوه هي اهم حاجه، يعني الاب يكون قدوه حسنه لاولاده في كل الامور، يعني يعود اولاده على الاكل الحلال وعلى الصدق وعدم الغش وعدم الكذب، ويحرص يعني على الصلاه في جماعه وعدم السب واللعن والكلام ده. حتى في الآية القرآنية يعني يقول: ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين. فالوصية يعني هنا
3: أصبر
4: يعني
3: يا حبيبنا الغالي، الله يحفظك يا أبو يوسف.
1: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
3: اتفضل.
4: أيوة نعم. فالوصية في الدين برضو يعني كل وصية حسنة. فالوصية يعني الاتباع والتذكار، يعني فدائما الإنسان يعود أولاده على يعني الخصلات الحاجات الحسنة عشان يعملوها بعده. فبعض الأباء يعني يجادل في ويقنع أولاده بالغلط، فأولاده يحسبوا أنه صح. دي مشكلة يعني.
3: الله يوفقك يا أبو يوسف، وجزاك الله خير، والله يعطيك العافية، وإن شاء الله نتمنى لك يعني يوم سعيد أنت وجميع المستمعين الكرام.
1: شكرا لك أبو يوسف، الله يعطيك العافية. معنا مع أحد؟ إذن مثل ما يعني قال وأكد الإخوة جميعا دائما الأب والأم كذلك وكذلك المعلم والمربي حتى المعلم في حلقة القرآن وغيرهم له أثر كبير جدا من حيث يشعر أو لا يشعر. وقبل شوي يمكن أيضا أشار أبو عبد الله موضوع المشاهير ترى لهم أثر وترى بعضهم يمكن يفرح بمثلا مدى انتشار مقاطع ولا صورة ولا كذا، ترى على قد ما تنتشر إما أن يكون ينتشر لك الحسنات وينتشر لك الله يعافينا وياكم السيئات. فالشهرة هذه ابتلاء، لكن من ابتلي بها فيعني جعلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أصبح له إن شاء الله من الأجور الشيء الكثير والعظيم، وإن يعني أصبح من دعاة الشر ولا من دعاة الفتن ولا من دعاة الضلال ولا من دعاة كذا عبر وسائل التواصل. الأمر سهل يعني بصورة جوال ولا مقطع بسيط توقع الأمر سهل، كلمتين قلتها، لا لا، على قد تأثير هذه الكلمتين ستحاسب عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه وكلنا برعايته.
3: وأنا أقول يعني عزيز المشهور وأختنا المشهورة، يعني أي فضيلة تقدمينها من خلال المنصة التي تتحدثين بها ويعمل بها غيرك، الأجر والثواب سيأتي كاملا. صحيح. يعني ما يمنع أنك تفرش السجادة وتقول صلاة الضحى جزاكم الله خيرا، ولا تقول مثلا أذكر الله، ولا تجيب منها الأذكار المضاعفة، ولا كل يوم ما شاء الله في محتواك تضع زاوية مثلا عن ذكر مضاعف، عن قيمة نبيلة من القيم الإسلامية العظيمة، عن خلق إسلامي، عن تذكير الناس بالصدق، وما شاء الله منصة إحسان الآن من المنصات البراقة والجميلة في العمل الخيري، وهكذا يكون عندك قيمة كل يوم تحرص على أن تسديها وتهديها لهؤلاء الذين يتابعونك. ترى بعضهم ما شاء الله تبارك الله يتابع 6 ملايين، نعم، فلو مثلا قام 10,000 فقط من 6 ملايين، وهم إن شاء الله هم أكثر بهذه الفضيلة اللي دعيت بها، كم من يجيك من أجر أبو إبراهيم؟ فأجور عظيمة من الله عز وجل.
5: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا.
6: ضيف الحلقة،
5: ضيف الحلقة.
1: أهلا بكم أحبتنا الكرام، نرحب بكم ونرحب كذلك بضيفنا في هذه الحلقة، هو الدكتور ماجد بن إبراهيم الشهوان، استشاري وأستاذ النطق والتخاطب بجامعة الملك سعود. دكتور ماجد السلام عليكم ورحمة الله.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير وصبح الله الجميع بكل خير إن شاء الله.
1: الله يصبحك بنور السرور دكتور ومرحبا بك. وش المقصود يا دكتور حفظك الله، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن التربية الصامتة، وش المقصود بها؟
8: والله يعني احنا انا اخذ من الكلام اللي السابق انه صار الان دور التربية الصامتة اللي هي قلة الكلام، يعني قلة الكلام وغياب التفاعل الحقيقي بين الوالدين والأبناء، وهذه الأشكالية اللي صارت عندنا وصرنا نشوفها بتكرار في عياداتنا، انها الطفل يعيش مع والديه لكنه هو في الأخير ويشوفهم كل يوم لكنه ما فيه، تلقاها كلمة ورد غطاها، وهنا يجي يصير يغيب التفاعل الحقيقي، فتصير أمر صيغة الأمر، ترى الواحد يقدر يقول لك أنت وش تبي تسوي، يقول أنت أكلت إيه وانتهت، صح ولا لا؟ هذه التربية الصامتة اللي الآن أصبحت دارجة وصارت تأثيرها بشكل كبير على غياب تفاعل بشكل واضح.
1: جميل. طيب من يعني الآن يشارك في تربية أبنائنا؟
8: والله الحين أول كان واضح، كان واضح بشكل كبير، كانت صحيح. الأسرة، الوالدين، كانت المدرسة، الحارة كلها، الحارة كانت أول كانت على قولتهم يربوننا، صح ولا لا؟
1: صحيح.
8: والمسجد دوره ولا زال يبقى، بس دوره أصبح اللي هو أنه أصبحت يروح المسجد ويصلي ويطلع، بس ما في تحاور، فصار الحين وزي ما ذكر زي ما ذكروا ضيوفك قبل، دور الشاشات ومنصات التواصل، دور المربية، دور الوالدين، دور الأصدقاء والمؤثرين، هم اللي حتى الآن يعني فعليا ترى وأنا أشوفها حتى في عيالي صدقا، يعني الوسائل التواصل أصبحت تتأثر بشكل مرة كبير من خلال الشاشات، فصاروا يتأثرون، فهذا اللي هم يأثرونها، فحنا وش اللي نقدر نسوي؟ هذا السؤال اللي فعلا احنا لازم ان نحاول نعالجه ونحاول ان، لان تأثيره ترى تأثير مستقبلي.
1: صحيح. طيب دكتور يعني انت في رأيك الان من اللي يشكل وعي الطفل او المتربي اكثر، الأسرة ولا الشاشة حاليا؟
8: إذا كنا نبغى نأصلها، الأصل هي الأسرة، هي المرجع الأول. جميل. لكن الواقع الحين الشاشات صدقا يعني يعني تسلم.
1: أقول أصبح تأثيره أكثر الآن على وعي الطفل.
8: يعني أنا بس أبغى يعني كلنا إحنا جالسين ننظر لنفسنا، يعني كلنا أنا منكم يعني على قولتهم، نشوف نجلس إذا جلسنا مع عيالنا وش نسوي؟ تراك تلقاك تطالع في جوالك، صح ولا لا؟
1: صحيح.
8: وهذه إشكال. ولما نجي نطلع في السوق وفي الأسواق وأشياء نطلعنا فيهم جوالنا، هم وش يشوفون؟ هذه جزء كبير ترى في الشاشة الآن، أصبحت جزء كبير منها. فيعني حتى القيم والتوجيه والتفسير ترى تطلع من الشاشة، لأنه ما في تحاور. أول كان الواحد كانت يعني على قولتهم علوم رجال وعلوم كيف يتحاور، الحين أصبحت أقل اللي هو أنك تتحاور. وفي أتذكر أنها كانت طالعة قبل فترة اللي هو على حكاية الشاشات، أنه كيف كان يقول واحد أحسن الله عزاكم في عزة، أتوقع أن الجميع شاهدها، يقول اللي هو يقولها بالإنجليزي، صح ولا لا؟ فهذه يدل على كثير أن الشاشة أصبحت، أنه بما أنه ما في تفاعل، هذه طبعا اللي ثنائية اللغة وما ثنائية اللغة، بس أنها أنا أتكلم على حكاية أنها إذا ما في تأثير من الوالدين وفي تفاعل بشكل دوري وأكبر، ما راح يكتسب. هو عادة ترى تكتسب من الشخص اللي تتحاور معه، وحتى لو كانت في لحظات ثمينة يعني، وهنا اللحظات هذه ترى تفرق مع الطفل بشكل كبير، وخاصة إذا كانوا أبنائك، وهنا يجي دور الأسرة.
1: جميل. طيب الآن أن ذكرت أن تأثير الشاشة يمكن أكثر على تشكيل وعي الطفل، هل الآن موضوع ذا يعد مشكلة؟ وش الحل إذا كانت مشكلة؟
8: الحل ان خل عندنا حضور حقيقي، خلنا حضورنا نكون متواجدين فيه، لان ترانا احنا بالنسبه لنا قدوه، احنا بالنسبه لنا فعليا ترى تاثيرنا عليهم تاثير قدوه، تاثير اللي هو تفاعل، لازم نتكلم، لازم نتحاور معهم. اذا ما تحاوروا، وهنا اللي تجي اول شيء هي إثرائيا اثراء من ناحيه اللغه، صح ولا لا؟
1: صحيح.
8: يصبح عنده مفردات أكبر، يصبح عنده طريقة التحاول، يعرف كيف يفكر، صح ولا لا؟
1: صحيح.
8: لكن أنت إذا ما خليتها من دون حوار، ما عاد فيه، فتصير أنت لازم أنك تعطيه فرصة تتكلم، وتعطيه اللي يكتسب منك، اللي هو القدوة اللي حنا ترى ما إحنا منزهين، مهما كان الآباء والأمهات كلنا ما إحنا منزهين، إحنا نحاول ونجتهد، ودائما الدعاء ترى يعني جزء كبير من التربية، لكنك أنت لازم أنك تصير على قولتهم أنك تمسكها من زمام الأمور وتتكلم، لو على الأقل تجلس معه 5 دقائق، تحط الجوال على جنبك تتكلم معه، راح يكتسب منها قدوة، لأن ترى تأثير الأب والأم على الأبناء ترى بشكل مرة كبير.
1: صحيح. لكن أيضا ممكن لو يعني ما استطاع الأب أنه يكون قدوة، ربما أيضا يكون قدوة أخرى خارج المنزل.
8: صحيح. صحيح.
1: يعني وش المشكلة لو كانت القدوة خارج المنزل؟
8: القدوة خارج المنزل أشدد على ضيفك اللي يعني هو مهما كان، أرجع وأقول اللي هو تأثير هنا اللي تظهر أهمية العلاقة الأسرية بشكل كبير. 5 دقائق ترى تفرق معك مع الطفل. خارج يعني 5 دقائق ترى ما راح تاخذ منك ولا شيء، صح ولا لا؟
1: صحيح.
8: فانت خلك اللي هو هال5 دقائق الثمينه، معليش بس اللي هو حتى لو كانت تاثير الشاشات من جهه خارجيه، بس ترى تاثير الشاشات مو تاثير واحد، هو يشوفه عبر الشاشه، صح ولا لا؟
1: صحيح.
8: فهنا تبدا تختلف بشكل كبير، انت تجلس مع هاللحظات الثمينه هذه، وكم من واحد، انا يعني بخلي انا وياك نفكر مع بعض، اكثر شيء اثر فيك تراها كانت جلسة مع أب ولا الوالدين ولا أحد قريب بيعز عليك وتكلمتوا في لحظات ثمينة، صح ولا لا؟
1: صحيح صحيح.
8: وسبحان الله تكتسب منها وتتذكر منها أشياء، تتذكر منها مواقف. فهي طبعا احنا بالنسبة لنا في الآن أصبحت دور تفاعلي بشكل كبير، المؤثرين، ضيفك السابق قال على المؤثرين، صح ولا لا؟
1: إلا نعم.
8: طب ليش ما يعني أشدد على طبعا دور الأهل بشكل كبير، لكن حتى المؤثرين ترى عندهم قدرة كبيرة. لا يستخدمون العبارات اللي يأثرون يذكرونهم بأشياء بسيطة، يأثرون يخلونهم قدوة، بس قدوة مو ضروري أن تكون مهما كان. بعض الأحيان المحتوى قد لا يكون جدي للأطفال، صح ولا لا؟
1: صحيح.
8: فعلى الأقل طعمها بشكل، يعني أتذكر أنا كان في مدونة، أنا ما أبغى أذكر الاسم المجلة لكنها باسمي على قرتهم، نفس مجلة ماجد سابقا، وكانت جدا ممتازة. يعني أنا لازلت أذكر الوالد، والله أني أذكرها بالأسبوع، كان كل أسبوع كان يشتريها. هذه ترى واحدة من الأشياء، شفت كيف أنها تخليه يفكر يشتري، وأنت تكون محتوى أنت متحكم فيها. طبعا لأن الحين دور ترى حتى الخوارزميات، لما الواحد يشاهد، الطفل يشاهد، هو حتى حنا الكبار، خوارزميات دورها تأثير. فأنت كل ما حتى جلست انتبهت وش يشوف، هذا بعد دور لك كبير.
1: دكتور ماجد، أنت ما شاء الله استشاري وأستاذ النطق والتخاطب، هل ترى في الفترة الأخيرة السنوات هذه يعني تأثير على الأطفال ولا مثلا الشباب، تأثير السلبي للأجهزة هذه في موضوع النطق والتخاطب؟
8: عفواً. والله شوف، انا مهما كان، انا ما احب منب على قولتهم من الواحد يقول ان تاثيره سلبي ولا تاثيره ايجابي. انا بالنسبه لي تاثيره كان ايجابي، لان اصبحت المعلومه متيسره. صح ولا لا؟
1: صحيح.
8: اصبحت اللي هو حكايه انك انت تشوف المعلومه المنطوقه احسن من المعلومه اللي هذول، فانت اللي ودك انك تسويها جوده، تتعلم كيف انك تستخدم الخوارزميات لصالحك.
1: كيف؟
8: صح ولا لا؟ تستخدم الخوارزميات اللي موجودة في البرامج، لأن البرامج أنت لما تشوف مشاهدة مرة واحدة أنت تصير تتحكم فيها، فأنت حاول أنك تفريهم فيها، تختار لهم الشيء المناسب، الأشياء، العبارات، يعني ما تختار، ما تخليه يتحاور، يعني شيء ما يستخدم العقل فيه، يستخدم اللي يعني أنتم عارفين الأرقام اللي طلعت الفترة الأخيرة والحكاية 6-7 وما أدري وش تأثيرها، صح ولا لا؟ فأنت ودك إنك أنت، هي ما بسلب، ما في شيء، ترى كل شيء ما سلبي، القلم يقدر يكتب شيء سيء، وأنت تقدر تمسك القلم تقدر تكتبه فيه الشيء السيء، وتقدر تكتب فيه الشيء السيء الحسن. فهي المعنى على إنك أنت كيف إنك تطوع الشيء لاستخدامك، وهنا يجي لابد إن الأب والأم وحتى الأخوان الكبار يأثرون على الأطفال بشكل كبير، إنه يعرف يتحكم. خلك بس حاول إنك تجلس وتراقب وش اللي يشاهدون، وهذه أفضل شيء بصراحة، أفضل شيء، لأن تبني فيه شيء كبير.
1: جميل. دكتور، يعني أنت ذكرت الموضوع الحوار، لكن ألا يكفي كونه يروى من والده مثلا ولا والدته تصرفات حسنة بدون حوار، ولا لابد من الحوار؟
8: لا بد من الحوار، لأن الحوار ترى أنت بعض الأحيان هو يكتسب منك، صح، بس أنت هنا تجي المعلومة. كلنا سبحان الله تعلمنا حتى من ناحية صب القهوة، أنا بعطيك مثال من ناحية صب القهوة، صح ولا لا؟
1: صحيح. نعم.
8: أنت تشوف اللي هو صب القهوة، أول أنت لما تجي تشرح له، غالبا أنه صب القهوة يعتبر للكبير، صح ولا لا؟ أكبر سنا.
1: صحيح.
8: والأكبر مقاما، فأنت لازم أنك تشرح له، طب ليش؟ عشان بس يتعود، لأن بعض الأحيان، وهنا تجي تشوف حتى حتى بعد عنا بعض الأحيان تشوف اللي هو الضيف، طب إذا جاء ها تفرق، صح ولا لا؟
1: صحيح.
8: فلازم أنك تبدأ تشرح الشيء هذا، فلازم أنك أنت تكون القدوة، وفي نفس الوقت تحاور ليش أنا سوي زي كذا. وأنا أقول دائما بشكل كبير، يعني للمرضى واللي يجون، أو ما نبي نتكلم مرضى، بس أنا إنها تكون مفترض بشكل دورك تفاعلي، خلك أنت كأنك تعلق على الشيء، لأنك تبني حوار وتخليه يفكر معك، وسبحان الله هذه الأشياء تنغرس فيه، يزداد لغويا لأنك قاعد تتحاور معه، يزداد اللي هو فكريا يبدأ يفكر، فأنت قاعد تشتغل على عدة أشياء في نفس الوقت. فلا بد الحوار، لا بد إنه يكون جزء كبير من العلاقة اللي بين الأبناء والوالدين.
1: طيب في عمر معين ولا يعني متى يبدأ ممكن إنسان يتحاور مع أطفاله؟ يعني
8: والله كلمة بكر كلمة صراحة، لا تتوقعون، إن ترى الأطفال يكتسبون بشكل، يعني هم على قولتهم سفنجة، فأنت كلمة تتشرب كل شيء. فكلمة أنت صرت قدوة وانا ادري ان الحين مهما كان ترى الوقت تغير، يعني اصبحت اللي هو الفرد، اصبحت اللي هو اول كانت الحاره تتربى، انت الحين ممكن صرت تعيش في عماره ممكن ما تعرف جيرانك.
1: صحيح.
8: صح ولا لا؟
1: صحيح.
8: فهنا تبدا تختلف انك انت الاب الطب... اوكي انا ما امنت بالله انك انت سكنت في عماره، طب اوكي هنا يجي دورك اكثر واكثر، فلازم انك انت تبدا تركز مع عيالك اكثر وتعطي القدوه الاكثر. وحتى الحين العزايم اول كانت في البيوت، الحين صارت في استراحات اكثر شيء.
1: صحيح.
8: صح ولا لا؟
1: نعم.
8: بالتغيير. فهنا تبدا تتعلم انت تقول له لا لازم نطلع هنا ولازم، فكل ما حاولت انك تسريها لغويا، حاولت انك تربطها باشياء وتتكلم، وترى فعليا ترى متعة. يعني حتى انا ما بحاول، انا ما بقول اني انا جيد، والله ان عيالي الى قبل يومين قالوا احنا نبغاك تسولف لنا عن شيء. وكانت امس
1: ماشي.
8: فانا اقول لكم انا انبسطت انهم هم يسالوني.
1: اي صحيح صحيح.
8: انت متى تنتبه؟ ترى الاطفال ما شاء الله اذكياء، اذا قال لك ابوي ابوي ابوي ترى ما بيقول لك ابوي ابوي ابوي ولا صح ولا لا؟ يقول لك تراها مو بانه يبغى يزعجك، يبغاك تنتبه له.
1: صحيح صحيح. ويمكن ايضا مهم ان يعني الاب يعني ياخذ ويعطي معه باسلوب حسن كذا، يحببه في الحوار ويخليه ايضا يعبر. احنا يمكن الحوار يكون يعني اوامر مثل من الاب
8: طالع
1: اسمع كذا، يعني ما يحاول انه ياخذ ويعطي معه، وهذا يمكن لها اثر ايجابي. يعني
8: اكيد اكيد اكيد ما فيها كلام، يعني لا الاب ولا الام ولا الاخوان، ترى دور تاثير الاخوان بشكل كبير. هذا واحده من الاسئله الكبيره اللي احنا نشوفها، هل عنده اخوان ولا ما عنده اخوان؟ هل الاب متواجد؟ هل الام متواجده؟ وش دورهم في هذول؟ لابد انه يكونون يعني تاثيرهم، ترى دورهم ترى مفصلي ترى في حياتهم المستقبليه.
1: صحيح.
8: وكم من الاشياء اللي ذكرتها، يعني انا اتحدى دائما اللي هو الاب والام، الاطفال يتذكرون المواقف الحسنه والمواقف السيئه، ترى سبحان الله وهي اللي تنحفر في بالهم. والمواقف السيئه سبحان الله الا تعالج نفسها بالمواقف الحسنه سبحان الله.
1: الله يعطيك
8: العافيه. تاثير تاثير تاثير المواقف الحسنه سبحان الله دائما ممتده ولله الحمد.
1: الله يجزاك خير دكتور ماجد بن إبراهيم الشهوان، استشاري وأستاذ النطق والتخاطب بجامعة الملك سعود، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
8: الله يبارك فيك ويرضى عليك. شكرا لكم.
5: يا لحيك. اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل وفقه الله.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وحديثنا في هذه الحلقة حول التربية الصامتة، وما شاء الله تبارك الله يعني مشاركات عديدة من المستمعين الكرام ونسعد كثيرا بقراءتها. هذه مشاركة من الأخ زيد يقول: تعلمت من أمي رحمها الله الصدق على الفقراء وتجهيز السلال الرمضانية كل رمضان. رحلت أمي وأكملنا مسيرتها وأصبحنا كل ما نعرف عائلة فقيرة، أضفناها لقائمة العوائل المستحقة للسلال الغذائية. الله يجعل الوالدة بجنات النعيم. شكرا جزيلا لأخينا زيد.
0: اللهم آمين. مريم عبد الرحمن تقول: قال أبو العلاء المعري: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. جميع أفعال الوالدين وأقوالهم تنعكس تلقائيا على أهل البيت وأبنائهم من الأساليب والتعاملات وحسن الخلق وطيب المعشر والصبر والابتسامة والرضا والسلام، وجميع ما تتعامل به معهم أو مع الناس ينشؤون عليها ويعتدون عليها بالقدوة والمحاكاة، وتلك من أصل التربية ونشأتها. شكرا لك يا مريم.
1: باخت بن ذاكر الجدعاني أبو مالك يقول: تعلمت من والدي رحمه الله الذهاب إلى المسجد مبكرا ولو قبل الأذان. شكرا جزيلا لأخينا باخت على هالمشاركة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
2: تغطية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هذه التغطية، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. مستمعينا الكرام، عن جمعية نور الهدى القرآنية بالطائف نتحدث في هذا الصباح الجميل، ونسعد بأن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور ناصر بن سعود القثامي، رئيس مجلس إدارة جمعية نور الهدى القرآنية بمحافظة الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور ناصر.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييكم ويبارك فيكم.
1: بداية دكتور ناصر، حدثنا عن جمعية نور الهدى القرآنية بمحافظة الطائف نبذة عنها، أحسن الله عليكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
4: وأشكركم على هذه الاستضافة، وأنا سعيد بالمشاركة في هذا البرنامج الصباحي المبارك، وعبر هذه الإذاعة الطيبة، إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة النافعة التي تتميز دائما وتتعلق بما تقدمه من برامج هادفة ونافعة مباركة خدمة للقرآن الكريم، فجزاكم الله خيرا.
1: اللهم آمين وإياك شيخ.
4: أخي العزيز، جمعية نور الهدى القرآنية بالطائف هي إحدى الجمعيات المباركة التي تعنى بالقرآن الكريم إقراء وقراءة، وتهتم بعلومه المتعلقة به كعلم القراءات وعلم الرسم وعلم التجويد. ولا شك أن هذه الجمعية هي إحدى الجمعيات المباركة التي تنتشر في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، كما تحظى بإشراف كامل على برامجها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هذه البلاد. ولا شك أن هذه البلاد بما حباها الله من مكانة إسلامية ورسالة سامية في خدمة القرآن الكريم والإسلام والمسلمين، فلا شك أن هذه البلاد هي متنزل الوحي وقبلة المسلمين، فهي تولي كتاب الله عز وجل رعاية واهتماما، وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، فيحظى القرآن الكريم بالرعاية والاهتمام البالغ تعليما ونشرا ودعما. فلا شك أن هذا أمر مما يذكر ليشكر. وجمعية نور الهدى القرآنية بالطائف تهتم، يعني الرسالة التي تقوم بها هي تمكين الطلبة من القراءة على المقرئين المتقنين المجازين بالقراءات العشر، وحصولهم على السند المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما تهدف إلى إعداد المعلمين والمعلمات المؤهلين للعمل في مجال القرآن الكريم وقراءاته المختلفة، كما تهدف إلى نشر علم القراءات بين أفراد المجتمع، وتمكن الحفظة للقرآن الكريم من نيل الإجازة القرآنية بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تهدف الجمعية إلى نشر الوعي بمنهج التلقي الصحيح للقرآن الكريم. القرآن الكريم نقل عن طريق التلقي والمشافه، يأخذه جيل عن جيل، كما نقل عن السلف يقولون القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، يقصدون بالآخر التلميذ وبالأول هو الشيخ. ولا شك أن من أهم برامج هذه الجمعية هو برنامج الإقراء والإجازة، وهذا البرنامج برنامج مبارك خرج عددا من المجازين بالقراءات والروايات المختلفة للقرآن الكريم، حيث حصل خلال يعني السنوات الماضية أكثر من 120 طالبا وطالبة على إجازات قرآنية، حيث قرأوا على مشايخ متقنين معروفين بالإتقان والتجويد وحسن الأداء. ولا شك أن هذا البرنامج المبارك يسهم في حفظ هذا الموروث العظيم، وهو السند المتصل، السند القرآني، ونقله عبر الأجيال. لا شك أن الجمعية تعتمد على معايير ومنهجية علمية قوية تركز على حسن التجويد وصحة المخارج وجمال الأداء. ولا شك أن الجمعية تقوم برسالة عظيمة في خدمة القرآن الكريم، وتعالج بعض الأمور التي أو تسهل للحفظة والحافظات يعني الوصول إلى المتقنين في القراءة والمجازين. ويعني هذه الجمعية رسالتها رسالة سامية، وعملها عمل مبارك، وهي تأتي خدمة للمجتمع بصفتها جمعية قرآنية متخصصة في القرآن الكريم وفي علومه ونشر علوم القراءات ورواياته المختلفة. وهي تأتي حقيقة لمعالجة قلة البرامج المنهجية ذات المعايير الواضحة، كما أنها يعني تعالج أو قلة المقرئين المجازين مقارنة بأعداد الحفاظ في المجتمع، كما أنها يعني تحسن جودة مخرجات الحلقات القرآنية من خلال تأهيل قراء متقنين ومؤهلين لتعليم القرآن الكريم. فلا شك أن هذه الجمعية لها أثر كبير وعمل مبارك في خدمة القرآن الكريم، ولا شك أن العمل للقرآن الكريم عمل مبارك وعمل طيب فيه أجر عظيم وثواب كبير، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلا شك أن الرسالة رسالة سامية، صحيح. والعمل عمل كبير مبارك، جميل. وهذا القرآن نور وهداية، ينتشر نوره وهدايته في العالمين وفي الأجيال،
5: جميل.
4: ويكون حقيقة حافظا، جميل. لأجيال المسلمين، نعم. بحفظهم من القرآن الكريم.
5: دكتور ناصر، يعني الوقت أدركنا في أقل من نصف دقيقة، لو تحدثنا عن طرق التواصل مع جمعية نور الهدى القرآنية بالطائف لمن أراد يعني دعمها وأيضا معرفة مناشطها.
4: طبعا جمعية نور الهدى القرآنية لها موقع على صفحات الإنترنت، ولها كذلك وسائل تواصل وأرقام يعني جوالات معروفة وبريد إلكتروني كذلك لمن أراد حقيقة التواصل مع الجمعية. طبعا بالنسبة لي يعني رقم الجوال بالنسبة للجمعية الذي هو محل يعني أكثر وسيلة للتواصل هو 054-696-6001 2-9-9 هذا الرقم الجوال الرئيسي في الجمعية.
5: نعم. فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سعود القثامي رئيس مجلس إدارة جمعية نور الهدى القرآنية بمحافظة طائف، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
4: جزاكم الله خيرا وحفظكم الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم. 8:00 إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
0: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز 8. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي العهد يوجه باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة وفقا للخطوات الإيجابية التي قامت بها الدولة اللبنانية.
5: الرئيس اللبناني يؤكد أن توجيه ولي العهد يعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان.
0: رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن استئناف الصادرات اللبنانية للمملكة يعزز فرص النمو والاستقرار في بلاده.
5: الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية.
0: الكويت تغلق أجواءها مؤقتا وتحول الرحلات إلى مطارات بديلة.
5: الأمم المتحدة تعتمد فعالية للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء ضمن البرنامج الرسمي للمنتدى السياسي رفيع المستوى 2026.
0: سدايا تشارك للمرة الأولى في أعمال الاجتماع الخامس للشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي في باريس.
5: خريجون سعوديون من هارفارد يحققون جوائز ومنجزات نوعية في الطب والأبحاث السريرية.
0: كاكست تطور نظاما مبتكرا لإنتاج الهيدروجين الأخضر مباشرة من مياه البحر دون تحلية مسبقة.
5: هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية ومؤسسة الأمير محمد بن سلمان للحفاظ على الحبارة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التنوع البيئي.
0: غرفة المدينة المنورة توقع اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم الحرفيين وتمكين الاقتصاد المحلي.
5: جامعة طيبة تنظم لقاء افتراضيا للتعريف بملتقى التوظيف والمعرض المهني الأول.
0: هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم النسخة الثالثة من برنامج أنت التدريبي.
5: وصول قافلة مساعدات سعودية إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة.
0: مجلس الأمن يبحث الحلول السياسية في الشرق الأوسط، وغوتيريش يحذر من اتساع تداعيات الأزمات إقليميا ودوليا.
5: معبر رفح البري يستقبل 69 مصابا ومرافقا فلسطينيا من غزة.
0: قدمنا لكم أيها الكرام موجز الأنباء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وما زلنا معكم إن شاء الله تعالى مستمرين في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. وتقبلوا طبعا تحية الزميل إبراهيم الدماخي وخالد الرشيد من صالة تحرير الأخبار.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
0: حياكم الله أيها الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم. هذه الحلقة نتحدث فيها عن التربية الصامتة. طبعا شوي طبعا أو قبل شوي طبعا يعني نبه الضيف إلى موضوع الحوار. أحيانا تكون التربية صامتة في البيت، وهي إذا كانت الأخلاق حسنة وكذا جيد، لكن الأفضل أيضا أن يصحب تلك التربية شيء من الحوار. يكون حوار بين الأب وابنه أو بنته وبين الأم وعيالها، يتناقشون حول كثير من المواضيع ويأخذون ويعطون بأريحية. لابد أن يكون هناك بينهم أريحية، ما يكون فيه نوع من يعني التسلط من مثلا أحد الأبوين، تسمعني وأنت رجلك فوق رقبتك مثل ما يقولون. صحيح. لا، يأخذ ويعطي معهم وبأدب من الابن وبأدب من الأب كذلك. وهذا الحوار ينمي أول شيء اللغة، ينمي التفكير، وينمي حتى العلاقة بين الوالدين وأولادهم، ويعني يصنع إن شاء الله جيل واعي وذكي بمشيئة الله.
5: وأيضا أبو إبراهيم، يعني قضية الحوار تراها تجعل الابن يفعل هذا الأمر
1: أو ينتهي عن هذا الأمر باقتناع.
0: بقناع، نعم صحيح.
1: أما إذا كان تحت التهديد وكما تفضلت رجلك على ما نويش، فهذا تجد الإبن بعض المرات يعني يقتنص أي فرصة سانحة لمخالفة هذا الأمر. إذا كان مثلا أمرا محرما تجده يقترفه بالسر، أو إذا كان أمرا حسنا ما يفعله. فالأفضل يكون بالحوار وبالإقناع. يعني نعرف أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا، حينما جاء ذلك الشاب وقال يا رسول الله، يعني دخل في المجلس النبوي العظيم الكريم وهذا أعظم مجلس يعني في التاريخ، فقال إذن لي بالزنا يا رسول الله. فالصحابة وصدمة وتقول هالكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله قال أدنوا مني. شوف هذه أول لمسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منه. هذه يعني تقرب ما شاء الله تبارك الله الحديث والأرواح والأنفس. ثم قال أترضاه لأمك أترضاه لأختك؟ فقال لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. فبعد ذلك يعني قال اللهم، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له والله يجعله يبغض هذا الأمر وكذا. فسبحان الله العظيم، يعني خرج وهو مقتنع تمام الاقتناع من عدم قبوله بموضوع الزنا.
0: أي والله فعلا الحوار مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يضرب دائما أروع المثل في كل مجالات التربية وكل مجالات الخير صلى الله عليه وسلم. أم لبابة تقول تعلمت من والدي رحمه الله. طبعا احنا فيه كذا سؤال في منصة إكس يعني، وسؤال الحلقة ما موقف تعلمته من أحد والديك؟ هذه آمن أو آمن عبد الله تقول تعلمت من والدي رحمه الله قيام الليل، ومن والدتي حفظها الله صيام النوافل، ومنهما الدعاء في كل صغير وكبير. ما شاء الله تبارك الله، مش خليتي دعاء وقيام الليل وصيام، يعني أحطي بأكثر الأعمال الصالحة ما شاء الله، وتعلمتها من والديك واجتمعت فيك. يعني شوف سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا العمل الصالح الذي يرضيه عنا.
1: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤدي الصلاة بخشوع ويصوم رمضان بإخلاص، يحافظ على قيام الليل. يعني هذه أمام خريجي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضوان الله عليهم، وهي أعظم مدرسة في التاريخ وأعظم جامعة في التاريخ جامعة محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال هذه الدروس وأيضا الأعمال العظيمة التي كان يقوم بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فكان حريص على أداء الصلاة بالطريقة الصحيحة التي أصبحت نموذجا يتبع من قبل المسلمين إلى يومنا هذا. يعني وأذكر أظن في كتابه هكذا صلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وكذا عنوانه، يشرح طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أظنه للشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى. والشيخ بن باز أظن له كتاب أو يعني في موقعه يتحدث عن صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: هو بفعل من أشهر الكتيبات رحمة الله تعالى عليه كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مختصر. اللي يبغى تفصيل أكثر وكذا، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله،
1: ما شاء الله،
0: يذكر فيها تفاصيل كثيرة، هو مطول شوي
1: ما شاء الله، مقرون بالأحاديث،
0: ما يحتاج صحيح وضعيف عاد الشيخ. أيه. ما شاء الله تبارك
1: رحمه الله،
0: رحم الله الجميع. يعني سبحان الله، نسأل الله يجعلهم في جنات النعيم، هؤلاء العلماء الأجلة الذين أفنوا حياتهم في تعليم الناس، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني وسمحة المفتي الشيخ عبد العزيز الشيخ، وكذلك مشايخ الموجودين الله يمتعهم ويحفظهم، الشيخ صالح الفوزان وغيرهم من العلماء الذين يعني ما نعرف عنهم إلا فقط يا في درس يا في محاضرة يا في نفع ناس يا في، فنسأل الله يجزيهم خير الجزاء لقام يقدمون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا غروة ولا عجب، فهم ورثة الأنبياء كما سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر كما قال عليه الصلاة والسلام. روز الجنوب تقول صباحكم الله بخير، تعلمت من أبي أو تعلمنا كذا يعني تقصدوا إخوانها، من أبي وأمي المحافظة على الصلاة في وقتها والألفة والمحبة بيننا والكرم والرحمة، وها نحن نربي عيالنا على ما ربونا عليه ونعلمهم وعلمونا رحمهم الله رحمة الأبرار، اللهم آمين، الله يغفر لهم ويرحمهم. ويعني الحقيقة أنا أقول مهما كان من تقصير عند الإنسان سواء كان أب ولا أم ولا أنا، انتبه أن يصل تقصيرك للصلاة، هي الحد الفاصل، هي آخر يعني عتبات الإسلام. العهد الذي بين بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني هي أن يعني كان كما يقول عبد الله بن شيخ، ما كنا نعد شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وعمر رضي الله عنه يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فنحن بس ما نتكلم عن ترك الصلاة، نبي حرص أكثر، نبي يعني الأب ما يعني إذا أذن خلاص يصير فيه نوع من الشعلة في البيت، وضوء كذا وشغل يلا مشينا الصلاة. لابد أن يعني يعود الأب نفسه وأبنائه على ذلك. الأم كذلك تنبه بناتها، خاصة النوم الجازة مقبلين عليها، يمكن يسهرون في الليل ثم ينامون أحيانا ربما عن صلاة بعض الصلوات، وهذا طبعا لا شك أنه من الذنوب العظيمة. طبعا أتكلم عن الإنسان اللي ينام وما عنده نية يقوم، أما الإنسان اللي مسوي منبهات وكذا لكن غلبه النوم فهو مرفوع القلم عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان اللي يتعود أنه يساحب على الصلوات يعني آخر اهتمامه صلى الله عليه وسلم، هذا يعني من عقوباتها في البرزخ، الله يجيرنا وإياكم. فلكن الصلاة يقول الله في الصلاة، الله في الصلاة.
1: والله أبو إبراهيم ترى يعني الصلاة فيها أجر عظيم من الله عز وجل، وهو يعني تحقيق لرضاه سبحانه وبحمده، المسلم يحرص على ذلك. لكن سبحان الله في أمر ثاني، بعض المرات قد تكون أنت مهموم من أمر ولا تعاني من ضيقة معينة، يعني تدخل المسجد وأنت بهالحال، تخرج لا والله حالك تبدل تماما. فيعني علاوة على أن والأهم تحقيق رضا الله عز وجل والطمع بثوابه سبحانه بحمده، إلا أن أيضا فيها يعني نواحي دنيوية وسعادة. وبعضهم يعني بعض نذكر مرات زرنا أحد المشايخ يعني كانت رجله مكسورة، فتحسب أنه قال والله أنا ما أصبحت مثلا أطلع ولا تمشى ولا أكشت، قال لا، قال والله يا أخي انحرمنا من الخير العظيم من الذهاب إلى المسجد، مع أنه معذور وإن شاء الله أجره يأتي كاملا، بس هو يتكلم عن اللذة الروحية التي يشعر بها وهو يذهب إلى المسجد. فسبحان الله العظيم، يعني بعض الناس لو تعرض عليه يعني ملذات ولا مثلا كشتات ولا روحات، قال لا والله ودي أكون عند مصحفي وأيضا في مسجدي وفي مكاني في روضة المسجد، لأنه يعيش يعني سعادة ولذة روحية غير الأجور التي يحصل عليها من الله إن شاء الله عز وجل.
0: من معنى؟ عائشة، السلام عليكم ورحمة الله.
6: عليكم السلام.
0: تفضل يا أختي.
6: أنا أقول تعلمت من أبويا وأمي الصلاة في وقتها،
0: يا سلام،
6: حفظ القرآن، يعني خلينا نختم القرآن بدري
0: ما شاء الله.
6: ويعني
0: أنت الآن خاتمة عائشة؟
6: أنا؟
0: إيه، أنت ختمتي القرآن الآن حفظته؟
6: إيه الحمد لله ختمته، وأنا عندي 9 سنوات.
0: كم؟
6: 9 سنوات.
0: ما شاء الله ما شاء. أنت وين في الحين؟ في أي بلد؟
6: أولى ثانوي.
0: لا أقصد في الرياض ولا في مكة ولا أنت فيه؟
6: إيه في الرياض.
0: إيه ما شاء الله ما شاء الله تبارك.
6: علمنا على صيام النوافل 2 وخميس، 3 أشهر من كل شهر، 3 أيام من كل شهر.
0: ما شاء الله.
6: يعني الحمد لله، بس إحنا مقصرين جدا.
0: جزاكم ما شاء الله تبارك الله، أنت تصومين الأشياء هذه وتحفظي القرآن وخاتمته ما شاء الله وتقولين مقصرة. احنا محلقين
6: الله يجزاك. قصر شوي اكيد.
0: إيه لا، هو تقصير حاصل من الانسان على كل حال، لكن الله يثبتنا وياك يا عائشه، ويعني يثبت هذا القران ايضا في قلوبكم. وهنيئا والله ما شاء الله تبارك الله لوالديك الذين يعني يمكن حرصوا ان تحفظين انت واخوانك القران، وسبحان الله الاخوه من مصر حرصون جدا ما شاء الله تبارك الله على حفظ القران وعلى يعني كثير من العبادات. وانا اذكر كان في حينا أب وأولادها معه دائم في المسجد، بعد صلاة الفجر لازم ما يطلعون إلا قارين وردهم. ثم جاء جدهم من مصر، فإذا هو أحيانا الأب كان يصلي ابنه إذا تغيب الإمام، صلى ابنه ما شاء الله صوته جميل
1: ندي
0: جدا وفي خشوع. ثم يوم جاء جدهم لهم الحفظة القرآن
1: ما شاء الله،
0: واكتشفت أن أمهم وبناتها مدرسات في دور في بيت قرآني ما شاء الله تبارك الله،
1: بامتياز
0: ما شاء الله تبارك الله. الله يثبتنا وياهم على طاعته،
1: الله يثبتهم
0: يعني مثل البيت لا تسأل عنه، فكله خير وفلاح وبركة.
1: أذكرك تقول أنك تناظرهم وتقول يعني مساكين، يعني أنا بروح أنوم وهم فالظهر نحن المساكين.
0: أي والله الآن نكتشف فعلا أن الله المساكين.
1: الله المستعان،
0: الله يرحم حالنا.
1: أيضا أبو إبراهيم، قضية أن الإنسان يربي أبنائه على القدوة الصالحة من خلال كما تفضلت الحرص على الصلاة حتى لو لم يتكلم، يعني قضية أنك مثلا قبل 3 ساعة تقوم تتوضأ ثم تصل المسجد قبل ربع ساعة أو 10 دقائق وتقدر تصلي حتى لو ما تكلمت، ترى الأبناء يتعلمون. صحيح. وأنا أريد من أي أب يعني يربي أبنائه بطريقة القدوة أو التربية الصامتة أن يحتسب الأجر من الله عز وجل، ويحاول أن يعرض بنفسه أمامهم حتى يعني يفهمون، مثلا إذا كان في الصالة هم جالسين في مغسلة يقوم يتوضأ أمامهم حتى يعني يفهمونها
0: ويقتدون
1: به، ويحتسب الأجر أنهم إذا اقتدوا سيأتي أجره. نعم، لأن ترى الأبناء والبنات كذلك ومعليش
0: رجلي
1: يلا صار فيه، بس إن شاء الله ما يبرك للجزاء. نعم، الأبناء والبنات حفظك الله، إذا الأب والأم مارسوا أمامهم ما يسمى بالتربية الصامتة، أي فعل خير وطيب يقوم به الابن أو البنت إن شاء الله يعود الأجر للأب والأم نظير ما قاموا به من هذه التربية الجميلة.
0: هذه مشاركة من إحدى الأخوات تقول توفيت أمي وأنا صغيرة لم أتعلم منها لكن ذكرها الطيب وسمعتها العالية وأفعالها التي ما زالت إلى يومنا هذا علمتني أن أكون مثلها، والآن أعلم أبنائي وبناتي أخلاق أمي وأوصي بناتي أن يكون صالحات وأولادي يكونوا أخيارا، وأتمنى أن يكون ذكري مثل أمي رحمها الله تعالى. أم صعب من رجال المع، اللهم أمين، الله يعني استجب دعواتك هذه وجعل أمك في الجنة. ويعني شوف سبحان الله رحلت عن الدنيا يمكن من زمان لكن بقي ذكرها وبقي الدعاء لها، فهذه يعني هذه والله الحياة الطيبة، يعني أن يكون الأولاد صالحين، الأولاد طبعا يعني الأبناء والبنات يكون صالحين يدعو لأمهم، وأن تكون الأم صالحة وتدعي لعيالها، وأن يعني هذا التوريث العظيم حينما يرث يورث الصلاح، الأب صالح تجد عياله صالحين وعيالهم صالحين، فالأجور متتابعة وفضل الله واسع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دين وطاعته. شكرا لك يا أم مصعب، الله يعطيك العافية.
1: طيب لازلنا وياكم مستمعينا الكرام نتواصل في هذه الحلقة الجميلة حول التربية الصامتة، وهذه أيضا مشاركة من أحد المستمعين الكرام جزاه الله خيرا، يقول التربية الصامتة استفدنا كثيرا من والدينا في غرس الأخلاق الإسلامية الحميدة، وأحدهم يعني ينبه يقول إن بعض الآباء وكذلك الأمهات وهم قلة إن شاء الله ما ينصحون أبنائهم ولا يكونوا قدوة لهم، بل ربما يتعاملون معهم بالقسوة إما بالكلام الجارح ولا بعض المرات يكون يعني قد يضطر إلى أن يشتبك مع يعني ابنه بالأيدي كما يقولون
0: ملاقط
1: ملاقط، فهذه مشكلة كبيرة جدا كما قلنا. يعني ترى دائما يا أبا إبراهيم سواء كنت تربويا ولا أب لا بد أن تكون قريب جدا من أبنائك، لو اضطريت أنك تنزل لمستواهم إذا كانوا صغارا في السن وتلعب معهم غير ذلك، لأنك إذا كنت قريب منهم راح بإذن الله يتلقون منك الأوامر بصدر الرحب ويطبقونها لأنهم حبوك.
0: صحيح. ذكرتني أظنه محمود بن الربيع وكذا أصغر الصحابة سنا يقول ما زلت أذكر مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين جابوها النبي صلى الله عليه وسلم في فمه ماء، طبعا كل يتمنى هذا الماء، كل يتمنى بصاقة صلى الله عليه وسلم وعرقه عليه الصلاة والسلام، فمج هذا الموية في طبعا تعرف صغير يعني ما زالت في باله ويذكرها رضي الله تعالى عنه صلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني شوف كيف التعامل اللطيف الذي يورث المحبة العظيمة، لكنه وعلى خلق هو على خلق عظيم كما قال له ربه.
1: نعم. هذا حامد يقول أعظم سلوك تعلمته من أبي الصمت رحمه الله، فكان صمته رسالة وتوجيه وتربية، أما أمي فتعلمت منها الصبر، فقد قامت بتمريض جدي لأمي أعواما حتى توفاه الله عز وجل، وكذلك قامت على تمريض أبي ما يقارب 10 سنوات حتى توفاه الله جل وعلا. أسأل الله أن يطيل في عمرها على الطاعة وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية. شكرا جزيلا أخينا حامد على هذه المشاركة.
0: أيضا نأخذ بعض الاتصالات من مستمعين الكرام. مصعب السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: الله يحييك يا مصعب، من وين؟
7: من الشرقية.
0: اتفضل يا أختي.
7: والله بس يعني بحبيت أشارككم في الموضوع اليوم عن التربية وكذا. أنا سبحان الله يعني تربينا، يعني والدي الله يرحمه كان يربينا على الصلاة، وكان مع أن سبحان الله ما كان متعلم، كان يحسبنا حتى التسبيح والتهليل بعد الصلاة. سبحان الله تزوجت وجالي عيال فكنت أحاسبهم يعني رقابة، فهذا خطأ سبحان الله عظيم، وحسب عند الصلاة صليت وما صليت. فالتربية سبحان الله عظيم شبوا عيالي شوي وصرت يعني أصلي قدامهم، يعني أسبح قدامهم، يعني أقرأ القرآن الحمد لله يعني حافظة كده. لكن سبحان الله يعني في زمن الفتن اللي حنا فيه والتربية صارت صعبة شوي، بس الحمد لله رب العالمين بعد ما كبروا بناتي وعيالي صرت أشوفهم يعني سبحان الله

0: حتى لو اضطر الإنسان يسوي أشياء ما تعود أنه يسويها مثل ما قال. يعني تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة وأعظم إنسان وأعظم البشر، كان يعني يجي عصافيره يقول له ما فعل النغير، يعني أنت تشوف لك بزر يلعب بعصفر يعني مات ولا
1: كيف. إيه صحيح صحيح.
0: لكن هذا لا يعني حس أنه يشكل شيء عند هذا الطفل،
1: الله
0: فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني وش سوك شلون طيارك عسى أحسن وكذا.
1: مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قائد الأمة وأيضا هو القاضي وهو الموجه وهو المعلم صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله مع ذلك يعني كل هالمسؤوليات ما منعته من أن يلاطف هذا الطفل.
0: اللهم صل وسلم.
1: وفيها رسالة أيضا للصحابة، رسالة لنا نحن حتى يعني بعد أن قدمنا بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الدنيا، ومع ذلك يعني نتواصل جيلا بعد جيل في التعلم من الأخلاق والشمائل المحمدية صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل محمد. هذه مشاركة من يقول الشيء اللي لاحظته وأنا صغيرة وأدركته بعد ما كبرت أن الولد دائم يحرص على عدم الوالد يحرص على عدم المن بعد العطاء، وما تكلم معنا على الموضوع أنا بس كنت ألاحظه. يعني هو شوف لم يذكر كما ذكرت أختنا أنه كان يتكلم عن هذا الموضوع، لكنها أصبح بالنسبة يعني لها خلاص قدوة وهو أسوة، فرحمه الله رحمة واسعة. أيضا هذا يقول أتمنى أب هجر ابنته 3 سنوات وما زال بسبب مشكلة تافهة جدا مع زوجها ولم يقف معها بل وقف ضدها. هذا يعني هو المشاكل تحصل ربما يعني كثيرة، لكن أيضا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن موضوع الهجر، لأن الهجر إذا كان ما في مصلحة فإنه يعني من الذنوب نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر المسلم أخاه فوق 3، وهو ربما يكون كذلك من القطيعة، وهو الآن قدوة. يعني المفروض أن الأب يكون ألطف وألين وأعظم خلقا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلبيكما وأن يحن هذا الأب على ابنته.
1: معنا مها، تفضلي يا مها.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
2: أسعد الله صباحك أستاذ عبد الرزاق أستاذ سبيت.
1: حياك الله أختي مها من جدة.
2: إيه من جدة.
1: إيه تفضلي أختي.
2: والله الموضوع جدا جدا مرة ممتاز. إحنا صراحة الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، كان أبناء علي هو أبناء بنته رقية، كان يصعدان على ظهري وهو يصلي عليه أفضل الصلاة والسلام ويظل ساجدا حتى لا يؤذيهما. لنا قدوة حسنة في عمر الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. وكذلك لكن من المحزن جدا يا أخي الكريم ما في الوقت الحاضر ما نشوف من وسائل التكنولوجيا الأيبادات والأجهزة، ألاحظ طفل عمره لا يتجاوز 3 سنوات ومدمن أيبادات. يعني الأطفال الأم بس تبغى شيء يهجد الولد عنها تديله أيباد تديله جوال، فتكون عنده مفتوحة تفتح، فالطفل ما يشوف الأشياء اللي قدامه ويعاقيها. هذه غلط في التربية والله. أيوة. غلط أيوة. كبير صراحة.
1: صحيح. يعني ما شاء الله يا أختي مها البعض الآباء والأمهات وأيضا هذه من التربية الصامتة يقوم يعني تعليق بعض التطبيقات وأيضا السماح وش التطبيق اللي يدخله واللي ما يدخله، ويعرف أيضا المواقع اللي دخلها كلها عن طريق تطبيق معين.
2: أيوة صح. هذا الآباء اللي مثلا نشوف دحين على وش الاختبارات.
1: أيه.
2: في بعض التطبيقات التعليمية، وفي بعض الأب اللي يجعل جوال ولده مراقب.
1: صحيح.
2: كل ثانية ويتحكم في دخول البرامج ومنع البرامج السيئة التي تسيء إلى أخلاقه.
1: صحيح.
2: هذا أب نعم الأب والأم، لكن اللي يترك أولادهم مع الأجهزة ولا يعرفوا إيش اللي يدخل المواقع اللي يدخلوها والتطبيقات.
1: صحيح. يترك الحبل.
2: كله لازم يكون متابعة حتى في الأجهزة يكون متابعة.
1: صحيح. يسمونه ترك الحبل.
2: الولد يقول المذاكر هو مو كذاب ما يذاكر جالس على وسائل التواصل.
1: لا هو الأفضل يعني في الاختبارات انه يسحب الجوال فترة مذاكرة.
2: ايوه بس هو احيانا يقول الولد يا ماما انا عندي اختبار تجريبي بالجوال.
1: اي
2: يدخل على بعد ما ذاكر وخلص اختبار تحصيلي يختبر مدى قدرة معلوماته، بس يكذب هو بس ابار.
1: اي الله المستعان. الله يعطيك العافية اختي مها من جدة، شكرا جزيلا لك وحفظك الله. احنا ذكرنا ترك الحبل على الغارب، طبعا الغارب هو اعلى سنام الجمل، ويعني من أول إذا أرادوا الناقة ترعى فكوا الحبل أو الخطام وضعوه على غاربها فوق عشان تأخذ راحتها في وتفلي وتأكل من الأعشاب. فهذا يعني قصة هذا المثل، إذا تركوا الحبل على الغارب.
0: جميل. من المشاركات هذه مشاركة من إحدى الأخوات تقول جزاكم الله خير بارك الله فيكم، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، علمونا بعد المحافظة على الصلاة وشعائر الدين.

0: أن نقدر ونعظم نعم الله، فبقايا الطعام نحفظها نحفظها لوقت الحاجة، أو نطعمها الطيور إن كانت لا تصلح للأكل. كانت أمي رحمها الله تقول ضعوها في مكان طاهر، وكذلك الماء كنا نراهم يقتصدون في استعماله ويوصوننا بالمحافظة عليه على الماء، مع أننا كنا نعيش في مزرعة والماء الحمد لله متوفر. هذه مشاركة أم إبراهيم من عنيزة، جزاك الله خير يا أم إبراهيم. وفعلا يعني كثير من الآباء والأمهات يمكن ما ينتبهون الصغار لهذه الأمور، أنهم يعني يحافظون على المياه والأكل، يعني في محافظة على النعمة، بينما أحيانا الشاب الصغار ما يهتم بهذا كثير، يفتح البزبوز يخليه يعني تجد أنه يصب ساعات طويلة وهو قاعد يتوضى، ومع أنه كان بإمكاننا يعني يقصر شوي الصنبور.
1: صحيح
0: كاس صنبور
1: إيه
0: له بزبوز
1: لا الصنبور
0: شفت خليه يصب شوي شوي، ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يسرف، والنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول يأتي بعدي أقوام يعتدون في الوضوء وفي الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والإسراف دائما في الوضوء هذا من الاعتداء، الشيء اللي ما يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم. طيب
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، استمعنا لهذه التلاوة الطيبة بصوت القارئ الشيخ، هذا طال عمرك الشيخ سلمان النفيعي وفقه الله.
3: نعم، هذه رسالة من أخينا أبي فراس الضامري، يقول: أكبر درس تعلمته من والدي هو التعامل الإنساني الصادق بدلا من الاكتفاء بالنصائح. شكرا جزيلا لأخينا أبي فراس. وأيضا أبو إبراهيم في أمر غاية بالأهمية، ما يسمى أيضا بالتربية الصامتة، وهو أن يحقق الأب أو الأم القاعدة القرآنية العظيمة: ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. بمعنى أنه ما يكون دائما أمور الدنيوية هي ديدن الأب والأم، إنما يعني يكون الآخرة هي ديدن، يكون همه في كلامه، في حديثه، في تصرفاته، في أقواله، همه الدار الآخرة، همه هو تحقيق رضا الله عز وجل. هذه ترى هي أغرس في نفوس الأبناء أمور كثيرة. لأن بعض الأبناء، ويمكنك والله بتشفق عليه، يمكن مثلا بـ18 و20 جلس معه كل كلامه فلوس فلوس فلوس فلوس، متع ملذات، سفر، فلوس، متع ملذات، كافيهات، مطاعم. فهذا قد يكون بعض مرات نتيجة تربية معينة كانت على هذا النسق ووجهت إلى هذا النمط. لكن لو كان مثلا يعني ما شاء الله تبارك الله أحد المشايخ توفاه الله عز وجل، كان همه دائما أمور الطاعة، فأنا التقيت بابنه بحضور والده، ولا والله ما شاء الله الابن يسير نفس مسيرة الأب. معناه طبعا يمكن الأب ما وجه توجيه قولي مباشر، وإنما حينما رأى والده همه الآخرة. بل أن الوالدة دائما إذا رأى طفلا قال: أحضر ورقة وقلم واكتب خطتك العام القادم، ماذا ستفعل؟
2: ما شاء الله، يقول أبوه
3: لا، هذا المربي الشيخ. أيه. إذا ذهب إلى شخص ومثلا ابنك إبراهيم يناديه يقول: يعني وش عملت خطة للسنة القادمة؟ فيبدأ الابن يكتب، ولكن الابن طبعا يتساءل، وهذا يعني يذكي وفيه روح التخطيط، روح المسؤولية، روح كذلك الشعور بالوقت.
2: وهي انتهى الوقت.
3: وهي ماذا؟
2: يعني كنت بقول إن أحيانا الأب والأم مثلا يحث أولاده على طاعة الله من أجل أمور دنيوية، يقول خلك صل خالتك وعمتك وكذا عشان الله يرزقك، يفتح لك أبواب الرزق. وهي صحيح، نتائج صحيحة، ما فيها كلام. لكن دائما مثل قلت، المفروض أن رقم واحد: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى ومغفرة،
3: وهذه تجي تبع
2: الله. الله يجزاك خير أبو عبد الله، وشكرا لك سعد الدوخي، وشكرا للمستمعين الكرام، وشكر الله للجميع.
3: في أمان الله، ونتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة مفعمة بذكر الرحمن وصلة الأرحام.
2: اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا
1: بك أصبحنا. سؤال وجواب في أم الكتاب.
4: ما السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب؟ الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة؟ فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سور الرحمن والواقعة والحديد.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سور الرحمن والواقعة والحديد.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب، وهذه الحلقة أسعد فيها بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني القائمين على هذا البرنامج، وحيا الله إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات. والله تعالى أسأل أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يعيننا على خدمتهم.
2: حياكم الله، وأستهل هذه الحلقة بهذا السؤال بعثت به المستمع الكريمة تسأل تقول: هل صلاة المرأة منفردة في أروقة الحرم تنال أجر 100,000 صلاة، وهل يشمل ذلك النافلة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا الخطاب للرجل والمرأة، وقد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال في الحرم في الجهة الشرقية باب يسمى باب النساء، لأنهن كن يدخلن معه ويصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن المرأة تنال هذا الأجر. لكن لو سئلنا سؤالا آخر، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وصلاتها في بيته خير لها. نعم هو خير لها، لكن هذا الأجر تناله إذا صلت في الحرم، وإن صلت في بيتها فهو خير لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهل يشمل هذه الصلاة، تشمل الفريضة والنافلة أو الفريضة فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا، فهذا عموم، والعموم يشمل جميع ما يدخل تحته، فهو يشمل الصلاة النافلة والصلاة الفريضة. لكن يرد علينا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فهذا الحديث يدل على أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد للنوافل. نعم هذا صحيح، ولكن التقدير بيد رب العالمين، فهو الذي يعطي ويفضل بعض البقاع على بعض. نعم
2: أحسن الله إليكم. من الأسئلة الواردة، هذا المستمع تقول تسأل عن حكم لبس الحذاء الرياضي للمرأة أثناء الحج والعمرة، وماذا تلبس في إحرامها؟
3: السؤال الأول: حكم لبس الحذاء الرياضي للمرأة أثناء الحج والعمرة يجوز، لكن يشترط أن يكون ساترا وطاهرا، ولا يكون ملفتا للنظر، ولا يكون فيه أيضا تشبه بالرجال. فإذا وجدت هذه الشروط جاز لبس الحذاء الرياضي. وماذا تلبس في إحرامها؟ تلبس المرأة جميع ما تلبسه في غير إحرامها إذا كان ساترا وكان لا يوجد فيه تشبه بالرجال وليس فيه شهرة، فيجوز حينئذ للمرأة هذا اللباس. نعم
2: نعم. هل يجب على المعاق حركيا في قدميه شهود الجماعة في المسجد أم تصح صلاته في بيته؟
3: المعاق كغيره إذا شق عليه الصلاة في المسجد فإنه يجزيه أن يصلي في بيته، لأن المشقة قاعدة فقهية، لأن المشقة تجلب التيسير. وأما إذا كان لا يشق عليه فإنه يأتي إلى المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. فما دام يستطيع أن يأتي إلى المسجد ويعني يسمع النداء فليس له عذر في الصلاة في بيته.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: هل يجوز للمسلم أن يصوم عن أخيه كفارة شهرين متتابعين مع قدرة الأخ على الصيام؟
3: لا يجوز يا إخواني أن يصوم عنه ما دام حيا قادرا على الصيام. لماذا؟ لأن كفارة القتل توبة، كما قال الله تعالى فيها: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وكيف نجيز له وهو قادر أن يوكل غيره في التوبة؟ نعم، هذا لا يصح. نعم
2: نعم، أحسن الله إليكم. هذا الأخ المستمع يسأل يقول: ما حكم من ماتوا قبل البعثة وهل يدخلون في قوله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك؟
3: هؤلاء يسمون أهل الفترة الذين لم يبعث إليهم رسول، ونصت على حالهم هذه الآية: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول بأنهم لا يعذبون إلا بعد الامتحان يوم القيامة، وهو قول جماعة من السلف ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وغيرهم. فأهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة يمتحنون يوم القيامة فيبعث إليهم رسول، فمن أطاع نجا ومن عصى هلك. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهؤلاء ومثلهم الشيخ الفاني والمجنون، هؤلاء يبعث الله إليهم رسولا يوم القيامة يدعوهم، فإن أجابوه نجوا وإن لم يجيبوه هلكوا. القول الثاني بأنهم ناجون غير معذبين، وهو منقول عن بعض السلف واختاره بعض المتأخرين، ومضمونه أن أهل الفترة لا يعذبون أصلا لأن العذاب مشروط بالرسالة ولم تبلغهم. والله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. وجه الاستدلال أن الله نفى العذاب مطلقا قبل الرسالة، فيحمل ذلك على الدنيا والآخرة. القول الثالث أنهم هالكون، نقل عن بعض السلف وبني على أن الحجة قائمة بالعقل والفطرة، فقد كان قس بن ساعد الإياد وغيره موحدون وهم في مجتمع جاهلي، واستدلوا بأحاديث منها: أبي وأبوك في النار وغير ذلك، وهذا القول ضعيف. رابعا التوقف، فبعض العلماء توقف وفوض علم حالهم إلى الله استظهارا لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع عدم الجزم بتفاصيل ما يجري لهم يوم القيامة. فتبين من هذا أن أهل الفترة أكثر العلماء على أنهم لا يعذبون حتى تقوم عليهم الحجة، وأنهم يمتحنون يوم القيامة جمعا بين نصوص نفي العذاب قبل الرسالة ونصوص عدل الله تعالى وأحاديث الامتحان. فهذا القول لعله أقرب الأقوال، والله تعالى الهادي إلى سواء الصراط.
2: نعم، جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: هل الصلاة منفردا خلف الصف تصح أم تبطل؟
3: الصلاة خلف الصف للمنفرد فيها خلاف. قول الجمهور أنها صحيحة، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أسرع: زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد ولا تعد. وليس فيها كلها أمر بالإعادة. فهذا الرجل صلى خلف الصف بداية صلاته ثم دخل في الصف، ولو كانت باطلة أو صلاته لبطل آخرها.

0: ولو صلى في هذه الحالة كانت صلاته صحيحة. فالمراد لا صلاة كاملة عندهم. نعم
1: نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: ما حكم من يعيد الحج لكونه كان مفرطا أو مقصرا في حجته الأولى؟
0: يا إخواني، الحج هو وقوف بعرفة، وقبله إحرام وطواف وسعي أو بعده. فلهذا إذا كان الرجل مفرط ولم يكن لديه شرك فحجه صحيح، لأنه قد أتى بأركان الحج: أحرم ثم طاف وسعى للعمرة كمتمتع، ثم قصر ثم طاف طواف الإفاضة للحج، ورمى الجمار وبات قبلها في مزدلفة، ثم بات بعد ذلك في منى، فحجه صحيح ولا نقول بأنه غير مجزي. أنا الحج الذي أتى به صحيح وبلغ مبلغه. ولو قلنا إن رجلا صلى الآن المغرب أو العشاء في جماعة ثم بدا له أن يعيد هذه الصلاة، تكون الثانية نافلة ولا تكون أولى، لأن ذمته قد برئت بصلاته الأولى.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا المستمع الكريم يقول: ما المخرج الشرعي لمن عليه دين لشخص أجنبي فقد أثره تماما؟ هذا السؤال من الأخ عثمان جمعان.
0: إذا كان عليه دين لشخص لم يجد وبحث عنه ولم يتيسر العثور على من يدل عليه أو يوصل إليه حقه، فإن هذا الحق يبقى أمانة عند هذا السائل ويؤجر على حفظ الأمانة. والله تعالى قال عن أهل الجنة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وإذا يئس منه فإنه يجوز له أن يتصدق به ويجعله على نيته، يعني يتصدق: اللهم اجعل ثواب هذا لصاحب هذه الأمانة التي عندي. ولو قدر أنه جاءه بعد ذلك وطلب منه وجب عليه أن يدفعها له، لأنه لم يكلفه أو لم يوكله في إخراجها عنه. نعم
1: جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: أيهما أفضل للجالس في المسجد من الفجر إلى الشروق، الذكر والدعاء أم قراءة القرآن؟
0: كلها نافعة، وينبغي أن يقدم الإنسان ما يزكو به قلبه ويحصل له خشوعه، ولو جمع بين ذلك أيضا كله لكان أفضل. فيقرأ قرآن ويسبح ويكبر ويعمل الألفاظ الذكر، وإذا وجد صدقة أو نفعا يفعله في المسجد لمحتاج أيضا شارك بذلك، فيكون ذلك كله من عمل الخير، كله من عمل الخير. نعم
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السؤال من الأخ يسأل يقول: هل يجوز مناداة الجار غير المسلم المسن بكلمة يا عم تقديرا لسنه؟
0: يجوز يا أخي، وخصوصا إذا كان يعني يتمنى أو يطلب أن يهديه الله تعالى ويدخل ذلك في الإسلام. ونحن رأينا إبراهيم عليه السلام ينادي والده: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كل ذلك يتقرب إليه ويحاول أن يلتفت إليه فيسمع ما يقول له من النصيحة. فإذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى قريبه أو جاره البعيد عن الله تعالى بحسن العبارة فإن ذلك مما وصى به الله تعالى. والله تعالى قال في القرآن في وصيته لبني إسرائيل: وقولوا للناس حسناً.

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع النافع: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالخلق الحسن والدعوة الطيبة ويعني العمل الصالح الذي يصل إلى القلوب كله من وسائل الدعوة. فإن من أعظم وسائل الدعوة الدعوة بالقدوة، الدعوة بالقدوة والعمل الصالح. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أخيرا، يعني نحن الآن في أيام نطوي فيها صفحة عام هجري مضى ونستقبل عاما جديدا، ما هي النصيحة لكم يا شيخ عبد الله في هذا؟
0: أقول لنفسي ولإخواني: استعدوا للآخرة، واعلموا أن كل شيء محفوظ، وأن الخير يزداد به المؤمن خيرا، مثل ما قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. واستعدوا أن تتقربوا إلى الله تعالى بما يصلح القلوب ويغفر الذنوب، استعينوا بالله تعالى على ذلك. وعليكم بالدعاء: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وأوصيكم بدعاء ما بعد الأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ بهذه الإجابات وهذا التوجيه الكريم. مستمعين الكرام، نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، على ما تفضل به من إجابة وتوجيه. جزاكم الله خير معالي الشيخ.
0: وأنا أقول أيضا: جزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم.
1: شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحية أخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. لكم أن تبعثوا أسئلتكم على هاتف البرنامج عبر الواتساب 0534 700 700. نعود نلتقيكم من جديد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: هو الله.
4: فإن من أسماء الله الحسنى العفو، وهو الذي يمحو الذنوب ويتجاوز عن السيئات ويترك العقوبة على المعاصي، وهو من أسماء الله الحسنى الدالة على كثرة العفو والمحو التام للخطايا. وهذا الاسم قريب من اسم الله الغفور، لكنه أشد مبالغة، لأن المحو أبلغ من مجرد الستر، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 5 مرات. ومن أسماء الله الحسنى الغني، ويعني أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن كل ما سواه، فهو الكامل الذي لا يحتاج إلى أحد ولا يعتمد على أحد، بينما جميع الخلق محتاجون إليه. فكمال غناه يظهر أن كل عطاء ورزق منه هو فضل وإحسان، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 18 مرة. ومن أسماء الله الحسنى القادر، ويعني أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، هو المالك للقدرة الكاملة المطلقة، وله القدرة على فعل ما يشاء متى يشاء، فلا شيء يفوق قدرته، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 13 مرة. ومن أسماء الله الحسنى القاهر، ومعناه الذي قهر عباده بما خلقهم عليه من المرض والموت والفقر والذل، فلا يستطيع أحد رد تدبيره والخروج عن تقديره. القاهر بقدرته، الغالب بعزته لكل شيء، وهو الذي قهر الخلق على ما أراد، يقهر بسلطانه كل شيء، فتستجيب السماوات والأرض لقهره، فلا موجود إلا وهو مسخر تحت قهره وقدرته، عاجز في قبضته، فهو الغالب على جميع الخلائق، الذي يعلو في قهره وقوته، فلا غالب له ولا منازع له، بل كل شيء تحت قهره وسلطانه. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضعين. ومن أسماء الله الحسنى القدير، ويعني أن الله تعالى له القدرة التامة المطلقة من جميع الوجوه، لا يعجزه أي شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا يفوته شيء يريده. وهذا الاسم صيغة مبالغة تدل على أن قدرة الله جل وعلا كاملة وغير محدودة. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 45 موضعا.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر.
6: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
7: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

0: من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة إبراهيم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
3: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
4: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة مريم.
3: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا

0: قضيا.
1: تعجبت مريم من هذا وقالت: على أي صفة يوجد هذا الغلام مني ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور؟ فقال الملك: إن الله عز وجل قد قال: إنه سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحشة، وليجعله آية وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم. فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى، فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر. ثم قال تعالى: ونجعل هذا الغلام رحمة من الله ونبيا من الأنبياء، يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده. ثم أخبر الله عز وجل أن هذا أمر مقدر ليس منه بد، وهو في علم الله وقدرته ومشيئته، وكان أمرا مقضيا.
0: فحملته

0: منسيا.
1: استسلمت مريم لقضاء الله عز وجل، فنفخ جبريل في جيب درعها فحملت بالولد بإذن الله، فلما حملت ضاقت به ذرعا، واستشعرت من قومها اتهامهم لها بالريبة، فتوارت عنهم واتخذت من دونهم حجابا، حتى اضطرها المخاض وألجأها الطلق إلى جذع نخلة في قرية بيت لحم، فعند ذلك تمنت الموت وقالت: يا ليتني مت قبل هذا الكرب والحزن، وليتني لم أخلق ولم أك شيئا. وذلك أنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، ولا يصدقونها في خبرها. وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة، تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة

ناداها جبريل عليه السلام من أسفل الوادي قائلا: لا تحزني، قد أخرج لك ربك نهرا لتشربي منه، وهزي جذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا، فطيبي نفسا بذلك، فما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب.

امتن الله عز وجل على مريم بالطعام والشراب لتأكل وتشرب وتطيب نفسها، وقال لها: مهما رأيت أحدا من البشر فقولي بالإشارة إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقد كان في شريعتهم إذا صاموا حرم عليهم الطعام والكلام، فكان هذا عذرا لها إذا سئلت عن حملها.

يخبر الله عز وجل أن مريم سلمت لأمر الله تعالى واستسلمت لقضائه، وأنها ستكفى أمرها ويقام بحجتها، فأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله، فلما رأوها أعظموا أمرها واستنكروه جدا: يا مريم لقد جئت أمرا عظيما.

ولما كانت مريم معروفة بالعبادة والزهد نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون، وكان مصلحاً محبباً في عشيرته، فلهذا قالوا لمريم: يا شبيهة هارون في العبادة، أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة، فكيف

0: قائمة صامتة فأحالت الكلام على مولودها وأشارت لهم أن كلموه، فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم، جاءت بداهية وتأمرنا أن نكلم من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره، ولسخريتها بنا أشد من زناها، فهذا الصبي كيف يتكلم؟
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة البقرة.

عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

صوم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة

اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا.

الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

0: الرعب. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة البقرة.
2: وقت الضحى. يسن في وقت الضحى أن يصلي العبد صلاة الضحى، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وأيضا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء رضي الله عنه، رواه مسلم، وأوصى بها أبا ذر، رواه النسائي في السنن الكبرى وصححه الألباني. حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. والسلامة هي العظام المنفصل بعضها عن بعض. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بيان أن كل إنسان خلق على 360 مفصل، وأن من جاء بهذا العدد من الصدقات فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن نار جهنم.
3: ربي أرني أنظر إليك.
4: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله الشافي الذي عم شفاؤه الأبدان من الأوجاع والآلام، وكذلك الصدور من الشبه والشهوات، وإذا مرضت فهو يشفين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. العاقل الذي يؤمن أن الله وحده هو الشافي يعلم بأنه لا يرفع المرض والوجع إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يعلم بأنه لم ينزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، وله أسباب ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. إذا علمت بأن الله هو الشافي فحتما ستلجأ إلى أعظم الأسباب، ستلجأ إلى الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ستلجأ إلى القرآن العظيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ستلجأ إلى ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، إلى العسل فيه شفاء للناس، إلى الحبة السوداء، في الحبة السوداء شفاء من كل داء. وتذكر أن الشافي قد يؤخر شفاءه لحكمة إلهية، ورفعة للدرجات، وتكفيرا للسيئات، وبسطا للخيرات. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ما أعظم كرم الشافي، وما أبر خير المعافي.
5: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الـ FM: الحويض 92، الشملي 88.8، الحائط 92.6، أنحيتية 89، الغزالة 90.5، على موجات الـ FM.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة المؤمنون.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة المؤمنون.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع،
5: محاضرة الأسبوع،
6: محاضرة الأسبوع.
7: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة سبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة سبأ.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. وعنه رضي الله عنه يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. عن سهل رضي الله عنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها،

0: فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الفجر وحتى سورة الناس.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الفجر وحتى سورة الناس.
1: آيات التوبة
2: سبب للفلاح, ورحمة الله لعباده
1: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: حسن الظن بالله تعالى. هناك عبادة قلبية عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، هي مفتاح للراحة والطمأنينة وسبب للفرج بعد الكرب، إنها حسن الظن بالله تعالى. هذه العبادة تزيد الإيمان وتقوي الرجاء وتعين العبد على مواجهة هموم الدنيا بثبات وروح مطمئنة، وقد أمر الله بها فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله، رواه أحمد. ومن صور حسن الظن بالله أن يدعو العبد ربه بيقين أن الإجابة قريبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، رواه الترمذي. وأن يعمل العمل الصالح راجيا قبوله، مصداقا لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن صوره أيضا أن يتوب المذنب بثقة في رحمة الله، فقد قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وحسن الظن يظهر في يقين المؤمن بوعد الله ونعيمه، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويزداد أثره عند حضور الموت، إذ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، رواه مسلم. وهو كذلك ملجأ عند نزول البلاء، فقد قال بعض السلف: استعمل في كل بلية حسن الظن بالله، فإن ذلك أقرب إلى الفرج. فالعبد المؤمن يحسن ظنه بربه في دعائه وعمله وتوبته، ويستبشر بالخير حتى في الشدائد. وهذا الظن الحسن يقوده إلى عمل صالح وحرص على أسباب الرحمة وبعد عن أسباب العقوبة. فليكن يقيننا أن ربنا رحيم جواد، ولنقبل عليه بقلوب موقنة، لعلنا نكون من الذين قال الله فيهم: أنا عند ظن عبدي بي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته، ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا
4: من برامجنا في إذاعة القرآن:
5: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند 1:00 ظهرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنته، وتميتنا على ملته، وتحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا

0: شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الروم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة

يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبعث المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره

في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا

تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله

برحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون.

قالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

0: البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة الروم.
3: الإخلاص في القرآن الكريم. من مجالات الإخلاص في القرآن الإخلاص في الاستجابة. من المواضع القرآنية الدالة على وجوب الإخلاص في الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودخول الإخلاص فيها قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ففي هذه الآية الكريمة يأمر تعالى عباده المؤمنين بالاستجابة له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما، ففيها الحياة الحقيقية. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: معناه استجيبوا لله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم الرسول لما يحييكم من الحق، وفي الإجابة إلى كل ذلك حياة المجيب. أما في الدنيا فيقال بالذكر الجميل وذلك له فيه حياة، وأما في الآخرة فحياة الأبد في الجنان والخلود فيها، انتهى كلامه. وهذا يشمل جميع ما أمر الله به من غير تخصيص كما رجحه الطبري وابن القيم رحمهم الله تعالى. واختلاف المفسرين في قوله لما يحييكم من اختلاف التنوع، وإذا تبين هذا ظهر دخول الإخلاص في الاستجابة لله وللرسول، وأن الاستجابة من العبادات المفتقرة إلى إخلاص ونية.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن باز رحمه الله:
4: أهل السنة يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من كل شيء بعد الله، فأحب شيء لأهل السنة الله وحده جل وعلا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إليهم فوق محبة النفس والمال والولد، ثم الأنبياء بعد عليه الصلاة والسلام، ونحن على ذلك، نحن على طريقهم. نشهد الله أنه أحب إلينا من كل شيء بعد الله، نشهد الله أنه أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء. أحب النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه والسير على منهاجه وتعظيم سنته والدعوة إلى ذلك والنبي عنها، هذا ما حال حبه عليه الصلاة والسلام.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة

واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة

النار. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا.

فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
1: آيات التوبة
2: سبب للفلاح، سبب للفلاح ورحمة الله لعباده،
1: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

0: آيات التوبة.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة من إذاعة القرآن الكريم، استهله بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف اليوم مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي. المملكة تدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، وتدعو إلى العودة إلى المسار الدبلوماسي. مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعالم العربي. الكويت تعلن عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها بعد تعليقها مؤقتاً وإصابة طفلين في البحرين إثر سقوط شظايا مسيرة إيرانية. الأردن يعلن اعتراض 20 صاروخا أطلقت من إيران دون تسجيل إصابات. الشؤون الإسلامية تواصل توزيع أكثر من 4000 نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي. مجمع طباعة المصحف يطلق الترجمة الصوتية لمعاني القرآن باللغة الطاجيكية. وأخيرا في موجز الأنباء، مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في كشمير بباكستان أمس. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. تقبل تحية منفذه محمد الغامدي، وعلى قراءته إبراهيم الشايع. شكرا لطيب المتابعة.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن،
4: سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس العقيدة،
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
0: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية. ومن

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله معشر الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسرني في مطلعها أن أرحب بأخوي دكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فمرحبا وأهلا.
3: الله يحييكم شيخنا.
4: الله يحييكم وينفع بكم شيخنا.
3: أحسن الله إليكم شيخنا. سبق في الحلقة الماضية تفصيل القول في كثير من مباحث الإيمان بالملائكة، ونريد في هذه الحلقة أن نفيض في هذا الموضوع أكثر، ولا سيما ما يتعلق بأعمال الملائكة.
2: نعم، مر بنا أن من الإيمان بالملائكة الإيمان بما أخبر الله سبحانه وتعالى به من تكليفهم بأعمال، فهم الذين يدبر الله سبحانه بهم شؤون هذا العالم مع غناه تعالى عن كل أحد. فكونه يأمرهم فيدبرون شؤون العالم لا يعني البتة أنه محتاج إليهم، بل هم المحتاجون إليه، وهم الذين ما قاموا بما أمروا به إلا بإعانته سبحانه وتوفيقه، لكنها حكمته جل وعلا.
4: أحسن الله إليكم. قبل أن نسترسل، ها هنا وقفة، وهي أنه يتساءل بعضهم فيقول: الملائكة في عبادتهم لله وطاعتهم له في أداء ما كلفوا به، هل هم مسلوبو الإرادة؟
2: لا ريب أنهم ليسوا مسلوبي الإرادة، لأنهم لو كانوا كذلك لم تكن فائدة من قوله سبحانه: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، لأنهم ليس لهم قدرة على هذا القول أصلا. ولو كانوا فاقدي الاختيار لم يحسن مدحهم في قوله سبحانه: لا يعصون الله ما أمرهم، قوله: لا يستكبرون عن عبادته، لأن المدح بترك المعصية والاستكبار إنما يحسن مع القدرة على فعلهما. كذلك لو لم يكونوا قادرين على ترك الطاعة لما مدحوا بفعلها، لأن الملجأ ومن لا يقدر على ترك الشيء لا يكون ممدوحا بفعله. إذن الحق أن لهم إرادة وقدرة، غير أنهم موفقون من الله مسددون.
3: أحسن الله إليكم. وهنا سؤال آخر: هل الملائكة يتعبدون لله وفق شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
2: هذه مسألة مبنية على مسألة قبلها، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة، فهل كان مبعوثا لهم أيضا وعليه فهم يتعبدون بعبادات هذه الأمة؟ قد مال إلى هذا بعض العلماء، ومنهم من ألف فيه وحشد عددا من الأدلة للانتصار لهذا القول، والذي يظهر صوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبعوثا لهم وليسوا متعبدين بعبادات هذه الأمة، إنما لهم عبادات الله عز وجل أعلم بكيفيتها. وأما القول ببعثته صلى الله عليه وسلم لهم فليس عليه دليل صحيح صريح، وغاية ما هنالك أدلة فيها موافقة الملائكة لنا في نوع من العبادات من حيث الأصل، كالصلاة والسجود والاصطفاف في الصلاة وما إلى ذلك. وإذا كانت الموافقة في بعض أنواع العبادات مع بعض الأمم السابقة لا تعني اتباعها لهذه الشريعة ولا لنبيها عليه الصلاة والسلام، فكيف بالملائكة عليهم السلام؟ وأما الأدلة الأخرى التي استدلوا بها فهي بين دليل ضعيف أو استدلال متكلف أو قول لا تقوم به حجة، والله أعلم. إذن الصواب المقطوع به أنهم لم يكونوا مكلفين بالشريعة المحمدية، بل نقل بعض العلماء الإجماع على هذا، وعليه فعلى المسلم الإيمان بما ورد في النصوص من عبادات الملائكة دون الخوض في تفاصيلها وهيئاتها التي لم ترد.
4: وكيف يكلفون؟
2: طريقة تكليفهم بعباداتهم يوكل فيها العلم إلى عالمها، على أنه قد جاء في الأدلة أن أمر الملائكة قد يكون مباشرا من العلي الحكيم سبحانه، كما في قوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقد يكون بواسطة أحد الملائكة كجبريل عليه السلام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. متفق عليه. عودا على بدء، أقول: الملائكة من أعظم جند الله، وهم المدبرات أمرا في قوله تعالى: فالمدبرات أمره كما هو قول أهل العلم كافة. كذلك هم المقسمات أمرا في قوله سبحانه فالمقسمات أمره.
3: ومن أفضلهم أحسن الله عليكم؟
2: الأقرب أن أعظم الملائكة ثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء أشرف الملائكة ومقدموهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بربوبيته لهم. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الحديث.
4: إذن الملائكة متفاضلون
2: لا شك، فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة المتعلقة بباب الإيمان بالملائكة أن الملائكة متفاضلون. ويدل على هذا حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه في صحيح البخاري أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. فقال جبريل عليه السلام وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. إذن كما أن أهل بدر من الصحابة رضي الله عنهم هم من أفاضل الصحابة وخيارهم، كذلك الذين شهدوا بدرا من الملائكة. ويدل على هذا أيضا قوله تعالى وللملائكة المقربون، وكثير من أهل العلم على أن هذا وصف طائفة من الملائكة، وبعضهم ذهب إلى أن هذه الكلمة صفة كاشفة أي أن كل الملائكة مقربون إلى الله سبحانه، لكن الأقرب والله أعلم أن هؤلاء طائفة من الملائكة هم أقرب إلى الله سبحانه، وهذا مؤذن بأن الملائكة ليسوا على رتبة واحدة. وعلى كل حال الملائكة على ما أخبر الله سبحانه في قوله وما منا إلا له مقام معلوم، فهم متفاوتون متفاضلون بحسب قربهم من الله سبحانه وبحسب الأعمال التي كلفوا بها. الخلاصة الذي يظهر والله أعلم أن هؤلاء الملائكة الثلاثة هم من أفضل الملائكة، وبعض أهل العلم أضاف إليهم ملك الموت وجعل هؤلاء الأربعة هم أفضل الملائكة، وقال بعضهم إن حملة العرش هم أفضل الملائكة. وعلى كل حال الأدلة التي تفيد القطع في هذه المسألة ليست بذاك الظهور، لكن الأقرب والله أعلم أن هؤلاء الملائكة الثلاثة أفضل الملائكة، وأن جبريل عليه السلام أفضل الملائكة على الإطلاق. هذا ما يظهر من مجموع ما ورد في حقه عليه السلام والله أعلم.
3: أحسن الله عليكم، من الملائكة الذين ورد ذكرهم في القرآن؟
2: الملائكة الواردة أسماؤهم في القرآن خمسة، جبريل وميكال ومالك وهاروت وماروت. وهذا على الراجح من كلام أهل العلم أن هاروت وماروت اسمان لملكين. هؤلاء هم الملائكة الذين ذكرت أسماؤهم، وأعني بالأسماء الأعلام، بخلاف من ذكروا بألقابهم أو بأوصافهم كملك الموت والزبانية والحفظة ونحوهم.
4: أحسن الله إليكم، لعلنا نتكلم عن جبريل عليه السلام.
2: نعم، جبريل عليه السلام أعظم الملائكة وأشهرهم وأكثرهم ذكرا في النصوص، وقد تظاهرت الأدلة على عظم مرتبته وشريف منزلته، ولم يزل أهل العلم يتواردون على بيان فضيلته ومكانته عليه السلام. كلمة جبريل فيها لغات كثيرة، أوصلها ابن حجر في فتح الباري إلى 13 لغة، وقد جاء ذكره في القرآن في 3 مواضع، في آيتين متعاقبتين في سورة البقرة من كان عدوا لجبريل، ثم قال وملائكته ورسله وجبريل، هذان موضعان، والموضع الثالث في قوله سبحانه فإن الله هو مولاه وجبريل. وجبريل جاء في القرآن فيه 4 قراءات، جبريل وجبريل وجبرائيل وجبرائيل.
3: وما معناه؟
2: من العلماء من قال إنه اسم عربي مشتق من جبروت الله، والأظهر أن هذا الاسم سرياني ومعناه عبد الله، وهذا قول كثير من أهل العلم.
4: أحسن الله إليكم، وماذا عن صفاته في القرآن والسنة؟
2: جبريل عليه السلام وصف في النصوص بأنه الروح، كما في قوله سبحانه تنزل الملائكة والروح، كذلك وصف بأنه الروح الأمين نزل به الروح الأمين، كذلك وصف بأنه روح القدس قل نزله روح القدس من ربك، والقدس بمعنى الطهارة والنزاهة، فهو الروح الطاهرة عليه السلام. كذلك وصف بصفات تدل على عظيم قدره، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. مطاع أي يطاع من قبل الملائكة، فإن له إمرة عليهم بأمر الله سبحانه، كذلك جبريل عليه السلام عظيم العبادة والخوف من الله سبحانه، وقد مر بنا في الحلقة الماضية قول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة عرجبي على جبريل كالحلس البالي من خشية الله. الحلس ثوب قديم، فهو عظيم الخوف من الله سبحانه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وهو وليه، فإن الله هو مولاه وجبريل، وكان يحب أن تكثر زيارته له. ففي البخاري قال صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. وجبريل عليه السلام هو الملك الموكل بوحي الله سبحانه، وهذا ما دلت عليه أدلة كثيرة كما مر بنا: قل نزله روح القدس من ربك. فالله تكلم بالوحي حقيقة، وسمعه جبريل من الله سبحانه، ثم بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وكان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من رمضان. وأما أدلة السنة على إبلاغ جبريل وحي الله فهي كثيرة، فكم هي الأحاديث التي فيها أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبلغه بكذا وبين له كذا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، متفق عليه.
3: أحسن الله عليكم. لو انتقلنا إلى الحديث عن ميكائيل عليه السلام.
2: ميكائيل ملك كريم من ملائكة الله سبحانه، وهذا الاسم فيه 6 لغات، وقد جاء ذكره في كتاب الله سبحانه في موضع واحد في سورة البقرة: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وفي قراءة ميكائيل، وفي قراءة ميكائيل، فهذه 3 قراءات في هذا الاسم. وهو كما قيل في جبريل اسم سرياني على قول كثير من العلماء، وكثير منهم أيضا أنه بمعنى عبد الله، وبعضهم يقول عبيد الله. ميكائيل عليه السلام هو الملك الموكل بالمطر والنبات. قال ابن كثير رحمه الله: وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات، وهو ذو مكانة من ربه عز وجل، ومن أشراف الملائكة المقربين. وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهم الأرزاق في هذه الدار، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، يصرفون الرياح والسحابة كما يشاء الرب جل جلاله. انتهى كلامه.
4: أحسن الله إليكم. لو انتقلنا إلى الحديث عن إسرافيل عليه السلام.
2: إسرافيل عليه السلام لم يأتي ذكره في القرآن، لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. وهو دليل على أفضلية هؤلاء الملائكة الكرام 3 كما تقدم. إسرافيل عليه السلام هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، وهذا ما أجمع العلماء عليه، وقد نقل هذا الإجماع القرطبي رحمه الله، بل ذكر أن هذا الذي عليه إجماع الأمم. كذلك نقل الإجماع على ذلك الحليمي والشافعي وغيرهما من أهل العلم، وهذا الذي لا تكاد تجد غيره في كتب أهل العلم. والنفخ منه في الصور يقع بأمر الله 2 على الصحيح: مرة يكون به الصعق لجميع الخلائق الأحياء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ويحصل بهذه النفخة قبل الصعق فزع، كما دل على هذا قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ثم إذا مضت 40 كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، يأمر الله سبحانه إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية التي هي نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
3: شيخنا صلى الله عليكم، بعض أهل العلم يذكر أن إسرافيل عليه السلام أحد حملة العرش، فهل هذا صحيح؟
2: ذكر هذا بعضهم، وأنه يدل على أفضليته على من سواه، لكن الحديث الذي جاء في هذا ضعيف، أخرجه أبو الشيخ في كتابه العظمة، لكن الإسناد فيه عدة علل، وعليه فلا دليل صحيحا فيما أعلم على أن إسرافيل أحد حملة العرش، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم. لو حدثتمونا عن ملك الموت.
2: ملك الموت هو الملك الموكل بقبض الأرواح عند الموت، كما دل على هذا قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومر بنا في الحلقة الماضية أنه يسمى عند بعض الناس بعزرائيل أو عزرائيل، ضبط بالكسر وبالفتح، وهذا منتشر عند العامة وتكلم به بعض السلف، لكن لا دليل عليه فيما أعلم. والمسائل الغيبية توقيفية، فإذا لم يثبت في الكتاب والسنة أن ملك الموت اسمه عزرائيل فلا يجوز لنا أن نسميه به، والله أعلم.
3: وهل الذي يقبض أرواح الناس ملك واحد أم عدد من الملائكة؟
2: الآية السابقة فيها أن الذي يقبض الروح واحد هو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. لكننا نجد في آيات أخرى أن الذي يقبض الأرواح عدد من الملائكة، كما في قوله تعالى توفته رسلنا، وفي قوله فكيف إذا توفتهم الملائكة. كذلك يقول سبحانه والنازعات غرقا، وأكثر المفسرين على أن النازعات هي الملائكة الذين يقبضون الأرواح، وبعضهم قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا. النازعات الملائكة إذا قبضوا أرواح الكفار فإن ذلك القبض نزع شديد، وأما الناشطات فالملائكة إذا قبضت أرواح المؤمنين فإن ذلك يكون بلين، فهي تقبض أرواح المؤمنين بسرعة كما ينشط العقال من يد البعير إذا حل عنها. المقصود أنه قد اختلفت مسالك العلماء في هذا الموضع إلى ثلاثة مسالك. المسلك الأول أن الذي يقبض الأرواح ملك واحد، وإنما جاء الجمع للتعظيم، فقوله تعالى توفته رسلنا قالوا هذا جمع للتعظيم. المسلك الثاني عكس الأول، وهو أن الذي يقبض الأرواح ملائكة وليس واحدا، والإفراد لبيان الجنس، قل يتوفاكم ملك الموت، هو كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، فهذا الإفراد لبيان الجنس والمراد نعم الله الكثيرة. المسلك الثالث أن الله سبحانه وكل ملكا بقبض الأرواح، وهذا الملك له أعوان، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي تشهد له الأدلة.
4: أحسن الله إليكم. ثم بحث آخر، وهو الجمع بين ما جاء في أن ملك الموت يتوفى الأنفس وأن الله تعالى هو الذي يتوفاها.
2: أحسنت يا دكتور. الجمع بين قول الله سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت، وبين ما دل على أن الله سبحانه هو الذي يتوفى عباده، كما قال جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل، وقال ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، الله يتوفى الأنفس حين موتها، إلى آخره. الجواب عن هذا أن يقال إن الإضافتين مختلفتان، أضيف التوفي إلى الملك أو الملائكة من باب إضافة الشيء إلى سببه المباشر، وأما إضافة التوفي إلى الله سبحانه فإنه إضافة للشيء إلى من أمر به وشاءه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، والله سبحانه أعلم.
3: شيخنا الكريم، من الملائكة ملك الجبال أليس كذلك؟

0: لتأمرني بأمرك، فما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبان جبل مكة وهما أبو قبيس والأحمر وقيل غيرهما، إن شئت أن أطبق عليهما الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهذا دليل على ملك الجبال وعلى عمله، وأنه موكل بشؤون الجبال، والله أعلم كيف يكون ذلك.
1: أحسن الله إليكم. وماذا عن مالك خازن النار عليه السلام؟
0: نعم، من الملائكة مالك وهو خازن النار، وقد جاء النص عليه في كتاب الله سبحانه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك الكريم فيما أخرج البخاري من حديث سمرة الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها في أحوال البرزخ والجنة والنار. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أن ترى إن رجلا مرآة، أي منظرا، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. ثم بين في آخر الحديث أنه مالك خازن النار. قال ابن حجر: إنما كان كريه الرؤية لأن في ذلك زيادة في عذاب أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الملك الكريم له أعوان من الملائكة يسمون خزنة النار أو الزبانية. قال سبحانه: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم سندعو الزبانية. وهؤلاء الملائكة عظيم خلقهم غليظ خلقهم، قد وصفهم الله سبحانه بقوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهؤلاء الزبانية 19 كما قال سبحانه: عليها 19. وقال بعض المفسرين إن 19 هم مقدمو الزبانية، والله أعلم.
2: جزاكم الله خيرا شيخنا. لو حدثتنا أيضا عن الملائكة المنكرين بحفظ بني آدم.
0: من أعمال الملائكة حفظ بني آدم، يحفظون عليهم أنفسهم مما يؤذيهم، وهذا ما دل عليه قوله سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال مجاهد رحمه الله: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك، إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه، انتهى. فهؤلاء ملائكة عملهم حراسة بني آدم، وهم يتعاقبون أن يخلف بعضهم بعضا عليهم. ويحتمل أنهم من جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، متفق عليه. قال ابن رجب رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: وهؤلاء الملائكة يحتمل أنهم المعقبات وهم الحفظة، ويحتمل أنهم كتبة الأعمال، انتهى كلامه. كذلك قوله تعالى: ويرسل عليكم حفظة، على أحد أقوال أهل التفسير فيها أيضا. قال ابن كثير: أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان، إلى آخر ما قال.
1: أحسن الله إليكم. من الملائكة أيضا كتبة الأعمال، فلو حدثتمونا عنهم.
0: نعم، هذا صنف من الملائكة موكلون بكتابة أعمال بني آدم، فقد وكل سبحانه بكل إنسان ملكان لا يفارقانه، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن الأدلة عليهم أيضا قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ومن الأدلة قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة المشهور المخرج في سنن الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله سبحانه يقول لصاحب البطاقة: أظلمك كتبت الحافظون. إذن هؤلاء الملائكة 2 على كل إنسان، أوكل الله سبحانه بهما كتابة كل ما يصدر من ابن آدم من قول أو فعل، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، والله أعلم بمحلهما على وجه التحديد. وقد أجمع السلف على أن الذي على اليمين يكتب الحسنات، وعلى أن الذي على الشمال يكتب السيئات.
2: ومنهم أيضا الملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره، فماذا عنهما؟
0: مما وكل الله سبحانه به بعض الملائكة سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. هذه هي فتنة القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيح:

0: حين لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. والأدلة على ثبوت هذه الفتنة في القرآن والسنة كثيرة، فالذي يتولى الفتنة وسؤال الميت ملكان كريمان. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، إلى آخر الحديث. وقد جاء التنصيص على اسمهما ووصفهما فيما أخرج الترمذي في جامعه بسند قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر الحديث. إذن في الحديث وصفهما، فهما أسودان أزرقان، والله أعلم كيف يكون هذا، وأن اسمهما المنكر والنكير. وجاء في بعض الروايات والآثار بالتنكير: منكر ونكير.
1: أحسن الله إليكم، ينطقها بعض الناس بكسر الكاف المنكر، فهل هذا صحيح؟
0: ليس بصحيح، بل هو المنكر بالفتح، وسمي بهذا الاسم لأنهما غير معروفين للميت، فخلقتهما لا تشبه شيئا مما يعرف. وذكر بعضهم، وسبق أن بينت هذا في حلقة ماضية، أن الملكين اللذين يأتيان الكافر هما المنكر والنكير، أما المؤمن فيأتيه ملكان اسمهما المبشر والبشير. وذكرت في تلك الحلقة أن هذا لا دليل عليه، بل المنكر والنكير يأتيان المؤمن والفاجر والكافر.
2: أحسن الله عليكم، هناك ملائكة لهم أعمال سوى هؤلاء أيضا، أليس كذلك؟
0: نعم، ثمة خزنة الجنة الموكلون بأهل الجنة، جعلنا الله عز وجل منهم. قال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. قال سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومن أولئك أيضا حملة العرش ومن هم حول العرش أيضا، كما قال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ولا شك أن هؤلاء ملائكة كرام مقربون، وهم من أفضل الملائكة لقربهم من الله سبحانه. كذلك من الملائكة ملائكة يسيحون في الأرض يطلبون حلق الذكر، فإذا وجدوا بغيتهم حفوا بها فيحضرون هذه المجالس، كما ثبت هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، إلى آخر الحديث. من الملائكة أيضا ملائكة سياحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام، أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما. من الملائكة أيضا ملائكة وظيفتهم حراسة مكة والمدينة من أن يدخلها الدجال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، متفق عليه.
1: وما معنى أنقابها؟
0: أنقابها هي طرقها التي يدخل إليها منها. أيضا من الملائكة كتاب الداخلين إلى المساجد يوم الجمعة الأول فالأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، متفق عليه.
2: أليس هؤلاء الملائكة هم كتبة الحسنات والسيئات؟
0: الصحيح أن هؤلاء ليسوا كتبة الحسنات والسيئات، إنما ذلك شأن آخر. ظاهر الحديث السابق أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة، وأن الصحف التي معهم والتي تطوى صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة. أما بقية الأعمال من حضور الجمعة وسماع الخطبة والصلاة وغير ذلك، فإنه تكتبها الحفظة في صحفها. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الآخر: تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد معهم الصحف يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. فقيل لأبي أمامة رضي الله عنه الذي هو راوي الحديث: يا أبا أمامة، ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ قال: بلى، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف. هذا الحديث أخرجه أحمد بسند حسن. هذا بعض ما عرفنا من أعمال الملائكة التي يكلفهم الله سبحانه بها، والاستيعاب في هذا المقام متعذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. انتهى كلامه.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، هل من وصية نختم بها حلقتنا؟
0: الواجب على المؤمن أن يؤمن بما سبق كله. هذا ليس من فضول العلم، وليس من المسائل الهينة التي لا يلقى لها بال، كلا، هذا علم يتعلق بركن من أركان الإيمان. فكل شيء بلغ الإنسان مما ثبت في كتاب الله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن الملائكة فإنه داخل في الإيمان بالملائكة، فيجب اعتقاده وتصديقه ليتحقق إيمان الإنسان، فإنه لا إيمان إلا بالإيمان بالملائكة عليهم السلام مع بقية الأركان. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الممتحنة حتى سورة الطلاق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة الممتحنة حتى سورة الطلاق.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الإسراء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت

0: الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الإسراء.
2: صلوا كما رأيتموني أصلي.
3: الخشوع في الصلاة بمنزلة الروح من الجسد، فإذا فقدت الروح مات الجسد، فالخشوع روح الصلاة. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: كان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة وقام إليها يهاب الرحمن أن يمد بصره إلى شيء وأن يحدث نفسه بشيء من الدنيا. فمن الوسائل التي تعين على الخشوع في الصلاة أن يعلم المسلم أن ثواب الصلاة يكون بمقدار الخشوع فيها. أخرج أبو داود في سننه بسند حسن عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وهذا الحديث دليل على أن ثواب الصلاة يختلف باختلاف الأشخاص بحسب الخشوع والتدبر فيها. ومن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة. إن وضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى أسفل صدره وفوق السرة من الوسائل التي تجعل المسلم يخشع في صلاته، وقد جاءت السنة بذلك. أخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن المراد من وضع اليد اليمنى على اليسرى فقال: هو ذل بين يدي عزيز. قال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. قال الطيبي رحمه الله: في هذا الحديث تنبيه على أن القائم بين يدي الملك الجبار ينبغي ألا يهمل شريطة الأدب، بل يضع يده على يده ويطأطئ رأسه كما يصنع بين يدي الملوك. انتهى كلامه رحمه الله.
4: مكارم الأخلاق.
5: السماحة صفة يهبها الله تعالى لمن يشاء من عباده، فترى صاحبها محبوبا بين الخلق ومحبوبا من الخالق، لأنه لا يترك للتعسير والشدة مكانا. ولكن إذا ما جل خطب فسامحت به النفس يوما كان للكره أذهبا. فالسماحة هي السهولة في التعامل القلبي والمادي والخلقي بما ييسر على الناس ولا يضيق عليهم. ولاحظ أخي الكريم، أختي الكريمة، أن السماحة تبلغ قمتها حينما يخالف السمح فيها هواه، متفائلا بأن الله سيجعل في تيسيره على غيره الخير والبركة، فينطلق في سماحته بالرضا، فتعود السماحة بالراحة على قلبه والسعادة على نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. فيا أهل السماحة، بل يا أهل الجنة الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بها حينما يطوعون هذه النفس للتيسير على المسلمين، تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. يقول ابن مقبل: وإني لأستحيي وفي الحق مسمح إذا جاء باغي العرف أن أتعذرا. السماحة يا أحبتي بركة في العمر ويسر في الأمور، فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة نوح حتى سورة الإنسان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة نوح حتى سورة الإنسان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوّع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع. محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
8: سمعنا وأطعنا.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
8: سمعنا وأطعنا،
7: وقفات إيمانية مع آيات بينات
8: تبين كيف غرس القرآن الإذعان لشريعة الديان.
7: سمعنا وأطعنا.

0: أمرهم.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السحيباني، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعلنا ممن يمتثلون أمره ونهيه، وممن يذكرونه عز وجل في الغدو والأصال. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا هذا اليوم سيكون إن شاء الله عن آيات في سورة البقرة تتعلق بتشريع القتال، وهي التي تبدأ من قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الحديث عن القتال أيها الإخوة والأخوات في سورة البقرة في ثلاث مواضع. الأول جاء في ست آيات تخللت آيات الحج وتخللت آيات الحج، وفيه أيضا 11 آية جاءت بعد آيات الحج. أيضا ستة الأولى منها لم تصرح بالقتال لكنها تعد كالتوطئة لآيات القتال. والموضع الثالث 11 آية تناولت قصتين من قصص بني إسرائيل أيضا في القتال، في قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقوله تعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا للنبي لهم أثنى ملكا نقاتل في سبيل الله. وهذه الآيات التي معنا تبدأ من قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، إلى قوله: وانفقوا في سبيل الله. فهذا الموضع الأول الذي ورد فيه حديث عن القتال في سبيل الله، وهي الآيات التي وردت بعد آيات أو تخلت آيات الحج. وهذه الآيات هي أول حديث عن تشريع القتال في سورة البقرة، وكان نزولها أثناء خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى عمرة القضاء. ودلت هذه الآيات أن مقصود القتال وأسه يعني أصله هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين، يعني امتنع أن تكون كلمة الله العليا وأن يكون الدين كله، قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن المريض يعني مرضا لا يرجى برؤه ونحوهم، فلا يقتلوا عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، أن يقاتل المسلمين بقوله أو بفعله، يعني يقاتل بقوله أن يحرض على ذلك ونحو ذلك، أو بفعله بمن يحمل السلاح كما قال عز وجل: وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم، إذا أرادنا إظهار دين الله عز وجل. وهذه الآية فيها دلالة على أن الله عز وجل ضمنها ما يحمل النفوس على الانقياد. من هذه الدلائل أن الله عز وجل أمر المؤمن بقتال من يقاتلهم ممن هو مستعد لذلك، وأن يكون هذا القتال خالصا لوجه الله عز وجل ولإعلاء كلمته، لا لغرض آخر من حظوظ النفس أو الرغبة في الانتقام. فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ونهاهم عن الاعتداء فقال: ولا تعتدوا، بل وأكد هذا النهي وحرض على التزامه ببيان علته فقال: إن الله لا يحب المعتدين. أيها الإخوة والأخوات، لعل السبب في التشديد في وجوب لزوم أمر الله والانقياد التام في قتال الكفار لحكم الله تعالى وعدم تجاوزه إلى الاعتداء هو أن الكفار أخرجوا المؤمنين من ديارهم، وهذا أمر معلوم، أخرجوا المؤمنين من ديارهم وأموالهم التي كانوا في مكة، ونالهم منهم من الظلم والعدوان ما نالهم، فكانت نفوس المؤمنين مشحونة غيظا وحنقا على الكافرين، فربما حملهم ذلك على الانتقام وتجاوز ما أمرهم الله به عند قتال الكفار، فكان هذا التشديد والتأكيد في الأمر والنهي ضمانا للإذعان التام لأمر الله عز وجل وعدم الخروج عنه. ومن الدلائل على أن الآية تضمنت ما يحمل النفوس على الإذعان لحكم الله عز وجل والانضباط في ذلك أن الأمر بقتال الكفار وإخراجهم في قوله: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، هذا معزز بما يحمل على الانقياد والامتثال، فإنه عبر عن القتال بالقتل في قوله: واقتلوهم، ما قال وقاتلوهم، قال واقتلوهم، إشارة أو بشارة لهم بالغالب على الكافرين، يعني هذا ما يبشر أو فيه تبشير للمؤمنين بأن الغلبة ستكون لهم على الكافرين، مما يبعث في نفوس المؤمنين رغبة وحافزا قويا في قتال الكفار الذي أمروا به، فيكون امتثالهم على أتم ما يكون. وأيضا فإن قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم قد بينه وبرره قوله تعالى بعده: والفتنة أشد من القتل، أي أن فتنة المشركين لكم أيها المؤمنون وسعيهم أن فتنة المشركين أيها المؤمنون وسعيهم في صدكم عن الإسلام وتحويلكم إلى الشرك أشد من قتلكم إياهم، فكان جرمهم دون عقوبتكم، فكان جرمهم دون عقوبتكم إياهم. كما أن في قوله من حيث أخرجوكم، أخرجوهم حيث أخرجوكم، تعليل للأمر بإخراجهم في قوله وأخرجوهم، أي أخرجوهم من ديارهم لأنهم أخرجوكم من دياركم. ومن الدلائل على أن الآيات تضمنت ما يحمل على انقياد أن الله أزال عن المؤمنين كل عائق، كل عائق لهم عن قتال الكفار، فرفع الحرج عنهم في قتال الكفار عند المسجد الحرام، فقال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم، وعبر عن القتال بالقتل بشارة للمؤمنين بالنصر وتقوية لهم على القتال، ثم ختم الآية بما يعد تقوية وتعظيما لصنيع المؤمنين وتحذيرا وتعييرا للكافرين، فقال: كذلك جزاء الكافرين. ومن الدلائل على أن الآيات تضمنت ما يحمل النفوس على انقياد أن الله تعالى كما بين بداية القتال في قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، بين غايته وجلاها فقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي أن مقصود القتال الأعظم هو إزالة كل ما يعارض الدين أو يصد الناس عن طاعتهم، أي أن مقصود القتال الأعظم هو إزالة كل ما يعارض الدين أو يصد الناس عن طاعتهم لربهم وانقيادهم لشرعته، وكذلك أن تكون الهيمنة والظهور لدين الله في الأرض على سائر الأديان، فإذا تحقق ذلك فلا بد أن يكون انقياد كل شخص خالصا لله لا أثر لخشية غيره فيه، فلا يفتن لصده عن دينه ولا يؤذى فيه ولا يحتاج فيه إلى مداهنة والمدارات أو الاستخفاء أو المحابات. ودل قوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الذي ختمت به الآية على تأكيد المعنى السابق الذي بدأت به، حيث جعلت ترك المشركين لشركهم وتخليهم عن الصد عن طاعة الله وتركهم لقتال المؤمنين شرطا لترك قتالهم. هذا ما سمح به وقت البرنامج أيها الأخوة والأخوات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما سمعنا ونوفقنا لطاعته ونجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج سامعنا وأطعنا، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السحيباني، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
0: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن

إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل

0: آيات التوبة
1: سبب للفلاح، سبب للفلاح ورحمة الله لعباده،
0: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

آيات التوبة. دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة ياسين.
1: ثواب الأذكار. ذكر الله كثيرا، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ثواب الأذكار. تحريك الشفاه بذكر الله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. ثواب الأذكار.
2: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: برعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي. المملكة تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يطلق الترجمة الصوتية لمعاني القرآن الكريم باللغة الطاجيكية. في تفاصيل النشرة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين انطلقت أعمال الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي اليوم عبر الاتصال المرئي الذي ينظمه مجلس الشورى والاتحاد البرلماني العربي. وأكد رئيس مجلس الشورى رئيس الاتحاد البرلماني العربي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ أن المملكة تجدد تأكيدها على أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكدا على أهمية ما بذلته المملكة من جهود دولية لإحياء المسار السياسي من خلال رئاستها المشتركة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في نيويورك، وما صدر عنه من إعلان أكد ضرورة الانتقال من إدارة الصراع إلى تسويته. تحت رعاية ولي العهد تنظم وزارة الداخلية القمة العالمية للأمن والتقنية خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر المقبل في الرياض، في حدث عالمي يجمع قادة الأمن والتقنية والابتكار وصناع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف دول العالم، ويقام بالشراكة مع أكاديمية طويق. وأكد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أن القمة ستسهم في تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود وتبادل أفضل الممارسات وتمكين المشاركين من استكشاف الفرص الواعدة واستباق التحولات في المجالات الأمنية والتقنية، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الجاهزية وصون المكتسبات الوطنية. أدانت المملكة بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت واستمرار الاعتداءات على سيادة الدول الشقيقة بما يزيد من حدة التوتر في المنطقة. ودعت المملكة في بيان لوزارة الخارجية إلى التهدئة وتجنب التصعيد وتغليب الحكمة بالعودة إلى العمل الدبلوماسي واستكمال المفاوضات البناءة التي ترعاها باكستان وما رافقها من جهود لدولة قطر، بما يجنب المنطقة وشعوبها تبعات العودة إلى الحرب ويساهم في استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم. وبعد الضربة الأمريكية على إيران فجر اليوم، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إصابة بسيطة لطفلة 11 عام واحتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية. وفي الكويت أعلنت هيئة الطيران المدني عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها، وذلك بعد زوال الظرف الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية السابقة. وفي الأردن تم اعتراض 20 صاروخا أطلقت من إيران فجر اليوم، ما تسبب في سقوط شظايا دون تسجيل إصابات. شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبد العزيز الواصل في المبادرة الرمزية الخاصة بالاحتفال بيوم ميثاق الأمم المتحدة من خلال التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بمناسبة الذكرى 80 لتوقيع الميثاق. وتأتي مشاركة المملكة تأكيدا على التزامها بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، كما تعكس هذه المشاركة حرص المملكة على دعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة. إلى ذلك أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعالم العربي، وأن تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط يظل مرهونا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. أطلق مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الترجمة الصوتية لمعاني القرآن الكريم باللغة الطاجيكية عبر بوابته الإلكترونية، ضمن جهوده المتواصلة لتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة القرآن الكريم وتيسير الوصول إلى معانيه للمسلمين الناطقين بمختلف اللغات. تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي، وبلغ إجمالي ما تم توزيعه منذ بدء مغادرة الحجاج نحو 4500 نسخة من المصحف الشريف. ذكرت مصادر أمنيتنا اليوم أن ما لا يقل عن 22 عسكرياً لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر تابعاً للجيش في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير يوم أمس. في ختم النشرة مستمعين، هذا تذكير بأبرز العناوين. برعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي. المملكة تدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يطلق الترجمة الصوتية لمعاني القرآن الكريم باللغة الطاجيكية. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. تقبلوا تحية محررها محمد المالكي وأحمد المطيري، ومن منفذها حسن بدر بن حسن الزهراني، وعلى قراءتها إبراهيم بن محمد الشاهي. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل.
1: فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة، كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
0: محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
0: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه والعظم ناخره؟ سقى الله أجداثا أجنت معاشرا، لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع.
3: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: محاضرة الأسبوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد ابن علي أسديس ضمن سلسلة محاضرات ودروس المسجد النبوي. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن تفسير الآية الكريمة، فيقول فضيلته:
4: في تفسير قوله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذا السياق القرآني قد ذكره الله جل وعلا في سورتين، ذكره الله سبحانه وتعالى في سياقين من كتابه العزيز. السياق الأول في سورة إبراهيم عليه السلام في قوله جل وعلا وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى تفضله بالنعم في السياق السابق لهذه الآية في قوله سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. فبعد أن ذكر الله جل وعلا هذه النعم العظيمة والمنن الكريمة التي تفضل بها الخالق سبحانه قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله جل وعلا لا يمكن للعبد أن يحصيها، فإنه يتقلب في نعم الله جل وعلا في كل أحواله، على ما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى وذكر بعض الأمثلة اليسيرة التي هي من نعم الله سبحانه وقد لا يتفطن لها العبد وقد لا يشعر بها، فإن كثرة المساس للنعم تذهب الإحساس بقيمتها وبعظمها. ولذلك جاء الأمر في سياقات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى إلى تدبر هذه المعاني والنظر في هذه المقاصد العظيمة التي تدل عليها آيات القرآن العزيز. والسياق الثاني في قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل، وهي سورة النعم لكثرة ما ذكر الله جل وعلا فيها من النعم لخلقه، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهذا السياق القرآني جاء بعد آيات افتتح الله جل وعلا بها أول السورة في ذكر نعمه على عباده، وأول ذلك ما أنعم الله جل وعلا به على عباده من الوحي الذي به حياة القلوب، كما قال سبحانه في مطلع سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم جاء السياق ليلفت أنظارهم إلى نعمة خلق السماء والأرض وما جعل الله جل وعلا فيهما في السماء والأرض من الآيات الباهرة والدلالات العظيمة التي تدل على وحدانيته وربوبيته جل في علاه، وما أودع فيهما من الخزائن العظيمة التي ينتفع بها البشر جميعا، بل تنتفع بها الخليقة كلها. قال سبحانه: خلق السماوات والأرض بالحق. ثم ذكر الله جل وعلا خلق الإنسان، وهو من أعظم المنن وأكبر النعم التي أنعم الله بها على عباده، ولا يفطنون لذلك مع ما في الخلق من الآيات العظيمة الدالة على عظيم قدرته جل في علاه. قال سبحانه: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وذكر الله جل وعلا بعد ذلك نعمته على خلقه بإيجاد الأنعام لهم وما فيها من المصالح العظيمة والمنافع الكبيرة لهم. قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فذكر الله جل وعلا عددا من مخلوقاته التي أودع فيها نعما وآيات كثيرة لعباده لينتفعوا بها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في السياق بعد نعمة إنزال المطر من السماء وما يحصل به من حياة الأرض وانتفاع البشر بذلك وانتفاع البهائم من نبات الأرض وحصول المنافع العظيمة. قال: هو الذي أنزل من السماء ماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. ثم ذكر الله جل وعلا نعمته بتسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وما يحصل بذلك من المنافع في دوران الليل والنهار على هذا النظام البديع الذي يدل على عظم صنع الخالق سبحانه. قال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك تسخير البحر وما أباحه لعباده من النعم التي فيه. قال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أي لتشكروا الله جل وعلا على تسخيره للبحر وما أودعه جل وعلا فيه من المنافع والمصالح والأرزاق والأقوات التي ينتفع بها البشر. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك نعمته بإرساء الأرض من أن تميد بهم وما جعله لهم فيها من الأنهار والسبل وهي الطرق التي يسلكها الناس للوصول إلى حاجاتهم ومقاصدهم. قال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أي لأجل ألا تميد بكم الأرض وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أي في مسيرهم ليلا. ثم قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فبعد أن ذكر الله جل وعلا شيئا من النعم التي أنعم الله بها على عباده قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وجاء في سورة النحل ذكر آيات في نعم الله سبحانه وتعالى وما أنعم الله به جل وعلا على الإنسان من نعمة الخلق والإيجاد والذرية، وما أنعم الله جل وعلا به على الإنسان من نعمة البناء والتشييد، وما أنعم الله جل وعلا به على الإنسان كذلك من نعم الثمرات والمنافع وما يسره لهم من الانتفاع ببيوتهم بأن تكون سكنا والانتفاع بجلود الأنعام وغير ذلك من النعم الكثيرة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة النحل. وكما تقدم أن نعم الله سبحانه وتعالى لا يمكن للإنسان أن يحصيها، لأن الإنسان يتقلب في نعم الله في كل أحواله، ولا تنفك حال من أحواله من حصول نعم عظيمة قد لا يفطن لها. ولذا الموفق من خلق الله والموفق من عباده سبحانه من يتبصر في أحوال النعم التي أنعم الله بها عليه، كما قال سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي ألا يبصر الإنسان في نفسه ليرى آثار خلق الله جل وعلا ويبصر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. وأكثر الناس لا يشكرون النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على عباده، كما قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على العباد من نعمة الأمن والإيمان والصحة والسلامة والمعافاة ونعمة الرزق والذرية والأولاد ونعمة السمع والبصر والعقل وحسن التدبير ونعمة المال والجاه والشرف والمكانة والعمل وغير ذلك من النعم، هذه النعم إن شكرت قرت وإن كفرت فرت. ولذا لما كفرت الأمم المكذبة بنعم الله جل وعلا جاءها العذاب لتكذيبهم للرسل وكفرهم بنعم الله. ومن أعظم النعم نعمة الدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى التي أرسل الله جل وعلا الرسل بها. ومن أعظم النعم التي يجب على العبد أن يتفطن لها وأن ينظر فيها ويتبصر في أحوالها نعمة الخلق والإيجاد، نعمة الخلق والإيجاد، كما قال الله جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. والنظر هنا المقصود به نظر التفكر في العواقب، وليس مجرد النظر العابر الذي لا يحصل به الانتفاع ولا يثمر الارتداع عن مخالفة أمر الله جل وعلا. وقال سبحانه في هذا المعنى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال سبحانه وتعالى ممتنا في ذكر مراحل خلق الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال جل وعلا في هذا المعنى في ذكر مراحل خلق الإنسان قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتعلم

الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وقال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وهذا السياق تقدم معنا في أول الآيات التي ذكرت في ذلك في سياق خلق الإنسان، وهذا السياق أطول سياق ذكره الله جل وعلا في ذكر مراحل خلق الإنسان. وقال في غافر: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى. فهذا في كتاب الله جل وعلا كثير، يدعو الله سبحانه وتعالى العبد إلى النظر والتفكر في مبدأ خلقه وفي وسطه وفي آخره، فيذكر مراحل هذا الخلق وهذا التكوين الذي أدركه التدرج في أمره سبحانه وتعالى. وهذا من الآيات العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يتبصر فيها وأن يدرك الحكم والأسرار، لأن ذلك يقوده إلى التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن مراحل الخلق العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا في سياقات خلق الإنسان، وهي مبدأ خلقه، مرحلة النطفة. مرحلة النطفة فهي بدايات خلق الإنسان، ثم تتطور بعد ذلك. وهذه المرحلة فيها آيات عظيمة ذكر شيئا منها ابن القيم رحمه الله، يقول رحمه الله: فأعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية، من الذي دبرك بألطف التدبير وأنت جنين في بطن أمك في موضع لا يد تنالك ولا بصر يدركك ولا حيلة لك في التماس الغذاء ولا في دفع الضرر عنك؟ قال: فمن الذي أجرى إليك من دم الأم ما يغدوك كما يغدو الماء النبات وقلب ذلك الدم لبنا ولم يزل يغذيك به في أضيق المواضع وأبعدها؟ ثم ذكر رحمه الله فيما يتعلق بعجيب خلق الله سبحانه وتعالى، قال: فمن الذي فتح لك بابه، يعني الرحم، حتى ولجت، يعني في مرحلة النطفة، ثم ضمه عليك حتى حفظت وكملت، ثم فتح لك الباب ووسعه حتى خرجت منه كلمح البصر، لم يخنقك ضيقه ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه، فلو تأملت حالك في دخولك من ذلك الباب وخروجك منه لذهب بك العجب كل مذهب. فمن الذي أوحى إليه؟ لا زال الكلام لابن القيم رحمه الله، يقول: فمن الذي أوحى إليه، يعني الرحم، أن يتضايق عليك وأنت نطفة حتى لا تفسد هناك، ثم أوحى إليه أن يتسع لك وينفسح حتى تخرج منه سليما، إلى أن خرجت فريدا وحيدا ضعيفا لا قشرة ولا لباس ولا متاع ولا مال، أحوج خلق الله وأضعفهم وأفقرهم. وهذه من الآيات العظيمة التي تفطن إليها رحمه الله في شأن هذه النطفة، فإنها إذا أودعت في رحم المرأة فبتقدير من الله جل وعلا ولطف خفي منه سبحانه وتعالى يضيق الرحم على هذه النطفة ليحفظها من الفساد ويحفظ عليها حركتها حتى لا تخرج في غير موضعها وفي غير زمانها. ثم إذا تكامل خلق الإنسان ومرت هذه النطفة بمراحل التكوين التي قدرها الله جل وعلا في قوله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. كل هذه المراحل تتكون والإنسان محفوظ في رحم أمه. فإذا قدر الله جل وعلا اكتمال خلقه وأوان خروجه سليما معافا انفتح له الرحم بتقدير من الله سبحانه وتعالى فخرج منه بسلام. وهذا المعنى الذي أشار إليه ابن

0: القيم رحمه الله جدير بالعجب كما قال: فلو تأملت حالك في دخولك من ذلك الباب في بداية الخلق وخروجك منه في نهايته لذهب بك العجب كل مذهب. فهذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. ثم يخرج الإنسان بعد ذلك لا يملك من أمره شيئا، فيخرج وهو أضعف ما يكون في أحواله، كما قال الله جل وعلا في هذا المعنى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فيخرج الإنسان ضعيفا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله يلفت النظر إلى مسألة، قال: لما، يعني في جوابه عن سؤال لما لا يكون الإنسان عاقلا في أول أحوال خلقه أو أول اكتمال خلقه، بمعنى أن يولد الإنسان عاقلا. فقال رحمه الله في رد هذا المعنى وفي بيان حكمة الله جل وعلا من أن يكون الطفل على هذا التقدير الذي قدره الله له حين خروجه لا يعلم شيئا ولا يدرك شيئا، فلا يفقه كلاما ولا خطابا ولا يبين عما في نفسه ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه شيئا، بل هو محتاج ومفتقر كل الاحتياج والافتقار لمن يقوم على رعايته وتعاهده، وإلا هلك. قال رحمه الله: ثم لو ولدت عاقلا فهيما كحالك في كبرك تنغصت عليك حياتك أعظم تنغيص وتنكدت أعظم تنكيد. يقول: لو ولد الإنسان عاقلا لتنغصت عليه حياته وتنكد. فمما يحصل هذا التنغص والتنكد؟ قال: لأنك ترى نفسك محمولا رضيعا معصبا بالخرق مربطا مسجونا في المهد عاجزا ضعيفا عما يحاوله الكبير، فكيف كان يكون عيشك مع تعقلك التام في هذه الحالة؟ يعني أن الإنسان العاقل لا يمكن أن يتعايش مع الواقع الذي يقتضيه ضعف خلقته في أول أمره، فلذلك كان قدر الله جل وعلا وهو العليم الخبير كان الأوفق في شأن هذا المخلوق أن يولد على هذا الوجه بحيث لا يعقل شيئا، لأنه لو كان عاقلا لأبصر نفسه محمولا رضيعا معصبا بالخرق ومربوطا بالمهد فلا يستطيع فعل شيء وهو يدرك، فسيتنغص في ذلك ويتنكد. فكان من تقدير الله جل وعلا ومما قدره الله سبحانه وتعالى ألا يدرك هذه الأحوال حتى لا يتأذى بها.
1: محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يواصل الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد أبن علي أسديس محاضرته في الحديث عن تفسير الآية الكريمة، فيقول فضيلته:
0: قال رحمه الله، يعني يقول ابن القيم في بيان وجه آخر: ثم لم يكن يوجد لك من الحلاوة واللطافة والوقع في القلب والرحمة بك ما يوجد للمولود الطفل، بل تكون أنكد خلق الله وأثقلهم وأعنتهم وأكثرهم فضولا. وهذا شيء عجيب، فإن ما يحصل من حال الطفل من عدم الإدراك في صغر سنه وفي بداية خلقه يكون مما يستملح ويستظرف ممن يعايشه من والديه وأقاربه، ولذا كان من فطرة الناس أن يأنسوا بأحوال الطفل في تلك الأوقات وهو لا يشعر ولا يدرك، فلو كان عاقلا لفاتت هذه المصلحة التي ينتفع بها الطفل وتكون سببا في حنوهم وعطفهم عليه وقربهم منه واستملاحهم واستظرافهم لحاله، بينما لو كان عاقلا لكان الوضع كما قال ابن القيم رحمه الله: بل تكون أنكد خلق الله وأثقلهم وأعنتهم وأكثرهم فضولا. لأن ضعف إدراك الطفل وفقدانه في أول أمره يكون سببا لاستظرافه واستعطاف من حوله، وهذا المعنى يفوت لو كان عاقلا مدركا مميزا. ولذا إذا كبر الطفل بعد ذلك فتذهب عنه هذه الملاحة والملاطفة التي كانت موجودة فيه في أول زمانه، وهذا مما تقتضيه الفطرة، فينتقل من حال إلى حال، فيحمل كلامه محمل الجد، ويكون محاسبا على أفعاله وأقواله، وتلزمه بعض الواجبات التي عليه أن يقوم بها، وهكذا في صور كثيرة لم يكن يطالب بشيء منها في خلقته الأولى. قال رحمه الله في بيان هذا المعنى: وكان دخولك هذا العالم، يعني الطفل، وكان دخولك هذا العالم وأنت غبي لا تعقل شيئا ولا تعلم ما فيه أهله محض الحكمة والرحمة بك والتدبير. كان ذلك محض الحكمة والرحمة بك والتدبير، فتلقى الأشياء بذهن ضعيف ومعرفة ناقصة، ثم لا يزال يتزايد فيك العقل والمعرفة شيئا فشيئا حتى تألف الأشياء وتتمرن عليها وتخرج من التأمل لها والحيرة فيها وتستقبلها بحسن التصرف فيها والتدبير لها والإتقان لها. يعني أن الإنسان من مصالح خلقه على هذا الوجه أن يتدرج في اكتساب المعارف والمهن وغير ذلك في معرفة الأشياء، وهذا أنفع له، فإن ما يحصل بالتجربة والتدريب أبقى للذهن وأحفظ مما قد يدركه الإنسان لأول وهلة. ذكر ابن القيم رحمه الله جملة من هذه المصالح والمنافع في خلق الإنسان، ثم بعد ذلك يهيئ الله جل وعلا له من يقوم برعايته، فكما أنه كان يتغذى في رحم أمه فيصرف هذا اللبن الذي كان يتغذى بحاصله في بطن أمه إلى حليب فيرضع الطفل منه، فتحمل الأم غذاءه على صدرها كما حملته في بطنها. ثم إن الله جل وعلا قدر بلطفه لهذا الطفل الذي لا يملك من أمره شيئا، قدر له لطفا عجيبا في هذا الحليب الذي تقوم به حياته. يقول ابن القيم رحمه الله في شأن هذا الحليب: فمن رققه لك وصفاه وأطاب طعمه وحسن لونه وأحكم طبخه أعدل إحكام، لا بالحار المؤذي ولا بالبارد الردي ولا المر ولا المالح ولا الكريه الرائحة، بل قلبه إلى ضرب آخر من التغذية والمنفعة خلاف ما كان في البطن، فوافاك في أشد أوقات الحاجة إليه على حين ظمأ شديد وجوع مفرط، جمع لك فيه بين الشراب والغذاء. وهذا من آيات الله العظيمة التي جعلها الله جل وعلا للطفل لتقوم حياته بتحصيلها، بأن هيأ له هذا اللبن من صدر أمه على هذا الوجه العجيب في الخلق والتقدير، بأن جعله الله جل وعلا مناسبا في هيئته وأحواله لحال هذا الطفل فيقوم ويتغذى بدنه عليه. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل في قلب الأم حنانا عجيبا ورحمة باهرة في الشفقة على جنينها وعلى طفلها، فلا تنشغل عنه ولا تتأذى بمتابعته والقيام بواجبه، فينغص عليها نومها وراحتها وهي تستلذ بذلك، فلا تضجر لما قد يحصل من الانزعاج به، وإنما تقوم بهذا الأمر. وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى ومن فطرة الله التي فطر المرأة الأم عليها حتى تقوم مصلحة هذا الطفل، فلو كانت تعامله كما تعامل غيره من الأباعد عنها لفاتت على الطفل منفعته ومصلحته، وإنما أودع في قلبها هذا الحب وهذه الرحمة وهذه الشفقة لتحصل المنفعة لهذا الطفل. وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، ثم ينمو شيئا فشيئا إلى أن يستغني عما كان بحاجة إليه وتقوم منفعته بذلك. فهذه من الآيات، هذه آية واحدة وحكمة باهرة من الآيات العظيمة التي في خلق الإنسان، ثم ينمو بعد ذلك شيئا فشيئا، وفي كل مرحلة من مراحل عمره يهيئ الله جل وعلا له نعما ينتفع بها وتقوم مصالحه عليها، فلا يجد الإنسان نفسه في مرحلة من مراحل عمره مفتقرا إلى نعمة هو بحاجة إليها، فإن الله جل وعلا يسبغ على عباده النعم في كل أحوالهم، ولا تنقطع نعم الله جل وعلا عن الخلق، بل تقوم عليها شؤون أحوالهم، فهم يتنفسون الهواء ويمشون على هذه الأرض التي سخرها الله جل وعلا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة فامشوا في مناكبها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. جعلها الله جل وعلا مذللة مهيئة للإنسان ليسير عليها ويرتحل في طرقاتها ويسلك فجاجها، فلم تكن هذه الأرض بالرخوة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يمشي عليها، فلو كانت كحال الوحل أو أرضا رخوة فإنه يتأذى بذلك ولا يستطيع أن يدرك مصالحه عليها، ولو كانت أيضا صلبة كالحديد لفاته الانتفاع بها فلم يتمكن من استخراج كنوزها، ولم يتمكن من حفر الآبار فيها والانتفاع من عيونها وإنبات الزرع عليها ورعي البهائم الأنعام فيها، كل ذلك مما تفوت فيه المصالح. فلذلك جعلها الله جل وعلا ذلولا أي مذللة ليتمكن من كان عليها من الانتفاع بها، وهذا من عظيم تقدير الله سبحانه وتعالى ولطفه سبحانه بخلقه. فنعم الله جل وعلا لا تحصى، ومنافعه سبحانه ومننه لا تستقصى، بل قد يكون الأمر مما لا يفطن لوجود النعمة فيه، يعني يقع الأمر على وجه قد يراه الإنسان نقمة وهو محض نعمة من الله سبحانه وتعالى ومنة منه جل وعلا. ومما ذكره ابن القيم رحمه الله في ذلك في شأن بكاء الأطفال، فإن بكاء الأطفال في ظاهره مما يتأذى منه الناس، وقد تتأذى بذلك الأم في أول الأمر لا سيما في بكاء الطفل الصغير، مع أن الله جل وعلا جعل في ذلك منفعة له. يقول ابن القيم رحمه الله: ثم تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة، فإن الأطباء شهدوا منفعة ذلك وحكمته، وقالوا في أدمغة الأطفال رطوبة، قالوا في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحداثا عظيمة، فالبكاء يسيل ذلك ويحضره من أدمغتهم فتقوى أدمغتهم وتصح. وقال أيضا: إن البكاء يوسع عليه مجاري النفس ويفتح العروق ويصلبها ويقوي الأعصاب. قال: وكم للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من بكائه وصراخه، فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببه ورود الألم والمؤذي وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر ببالك، فهكذا إيلام الأطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ما قد خفي على أكثر الناس. وهذا صحيح، فإن كثيرا من الناس لا يتفطنون لمثل هذه المنافع والحكم التي يقدرها الله جل وعلا في تقديره، وهذا من بديع خلقه سبحانه وتعالى. وأعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها على عباده وامتن بها عليهم الإيمان به سبحانه وإفراده جل وعلا بالعبادة، ولذلك أرسل سبحانه وتعالى الرسل لتحقيق هذه الغاية وخلق الخلق لذلك، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يفردوه سبحانه ويوحدوه. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فأجل نعمة هي نعمة التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذه النعمة العظيمة والمنحة الجليلة يجب أن تكون حاضرة في ذهن العبد في كل أحواله، فلا يغفل عنها بأن يحمد الله جل وعلا أن هداه لهذا الدين ويسر له عبادته والقيام بحقه بقدر استطاعته، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومن أعظم النعم. ومما أنعم الله جل وعلا به على هذه الأمة، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن بعث إليها أفضل الرسل وخاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم. أرسله الله جل وعلا بالهدى والنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالموفق من عباد الله جل وعلا من قام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حق القيام. فالتصديق والإيمان واليقين بنعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي القيام بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أنزل عليها القرآن الكريم، كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهو كتاب عزيز جعله الله جل وعلا نورا وهداية للبشر جميعا. فالموفق المحقق لشكر هذه النعمة من يقوم بحق القرآن حق القيام، وذلك بتلاوة حروفه والقيام بحدوده، كما قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فحق التلاوة لا يقتصر على إقامة اللفظ وتضييع الحدود بترك أوامر القرآن الكريم والوقوع فيما نهى عنه القرآن الكريم، فإن ذلك ليس من القيام بحقه. وأهل القرآن الذين جاء ذكر فضلهم والثناء عليهم وذكر النعيم لهم هم الذين يقيمون الحروف والحدود، هم الذين يقيمون الحروف، يقيمون الحروف بحسن أدائها، فإن للقرآن طريقة في تلاوته وأدائه، ويقيمون الحدود كذلك بفهم معاني القرآن وفعل أوامره واجتناب نواهيه والاتعاظ بمواعظه والانتفاع بما أنزله الله جل وعلا في كتابه من الآيات الحكيمة، فإن ذلك هو من شكر نعمة الله جل وعلا علينا بإنزال الكتاب العزيز. ولذلك جاء في شريعتنا الترغيب بكثرة تلاوة القرآن وقراءته لما له من أثر عظيم على نفس القارئ. رتب الله سبحانه وتعالى الأجور العظيمة في تلاوة الكتاب العزيز، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا كله من الترغيب. والموفق من وفقه الله جل وعلا للقيام بكتابه حسن القيام بفعل أوامره واجتناب نواهيه وإقامة حروفه وحدوده على حد سواء. وهذه من أعظم النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على هذه الأمة، أن أنزل عليهم الكتاب الكريم، جعل فيه هدايتهم وجعله سبيلا لهم للوصول إلى مرضاته، ورتب على تلاوته فضلا عظيما وأجرا كبيرا، وجعله من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، أعني بذلك قراءة كتابه سبحانه. فلا شك أنه من أفضل الأعمال. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أحب الله جل وعلا حق المحبة، فإنه يكثر من قراءة القرآن وتدبره والنظر فيه. ومن تدبر كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه تدبر أصول النعم التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم في كثير من سياقاته يذكرنا بأصول النعم حتى يتفكر الإنسان في النعم الأخرى. والنعم المذكورة في القرآن هي من قبيل التمثيل وليست من باب الحصر والاستيعاب، فإن الأمر كما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله جل وعلا لا يمكن للعبد أن يحصيها، ولكن العبد يتفكر في هذه النعم ويتأمل فيها، وكل آية من كتاب الله جل وعلا فإن فيها نعما عظيمة ومقاصد جليلة. وكذلك الشأن في سياقات القرآن الكريم وفي سوره العظيمة، فإن كل سورة من سور القرآن تحمل في طياتها وفي سياقاتها وفي آياتها نعما وآيات ودلائل عظيمة يتنبه لها من وفق لحسن النظر في كتاب الله جل وعلا على طريقة السلف في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك كما تقدم معنا في أول هذا اللقاء النظر والتأمل في سورة النحل، فإن الله جل وعلا ذكر فيها أصول النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على عباده، ذكر الله جل وعلا فيها أصول النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على عباده، كما قال سبحانه وتعالى ممتنا على عباده: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ثم قال بعد ذلك: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وقال الله جل وعلا بعد ذلك بآيات: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فهذا محض نعم من الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا بعد ذلك بآيات: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك يتم نعمته عليكم، فلا شك أن ذلك من تمام النعمة التي يحتاجها العبد لقيام حياته ومصالحه على وجه تام. قال: لعلكم تسلمون، أي لتنقادوا لأمر الله جل وعلا. وهذا من التوفيق، فإن من تأمل في نعم الله وتدبر في ملكوت الله سبحانه وتعالى يقوده ذلك ولا شك إلى التسليم لأمره سبحانه. ولذا أنزل الله كتابه للتدبر، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن بمعنى التفكر في مقاصده وآياته وعظاته وما يذكره الله جل وعلا فيه على وجوه كثيرة. فالمقصود من ذلك هو التنبه إلى هذه النعم التي يتقلب بها الإنسان في كل أحواله، فنفسه وأخذه للنفس واستنشاقه للهواء نعمة، وأكله وشرابه من هذه الطيبات نعمة عظيمة، والذرية التي ينعم الله بها عليه وقبل ذلك نعمة الزواج هذه نعمة عظيمة، لأن فيها استدامة خلق الإنسان واستدامة الإنسان في هذه الدنيا وعمرانه لهذه الأرض إلى أن يأذن الله جل وعلا بقيام الساعة. ثم إن تكسبه بعد ذلك وقيامه بما يجب عليه في شؤون حياته نعمة، وكل أحواله يتقلب في نعم الله جل وعلا. ولكن الموفق من يتدبر ويتبصر في هذه النعم ليقوم بواجب الشكر لها. وإن من الخطر العظيم الذي يبتلى به كثير من الناس أن يتخذ نعم الله كفرا، وكفران النعم ليس شرطه أن يصرح بذلك في لسانه بأن يجحد مجيء هذه النعمة أصلا. لا يتصور وقوع مثل هذا من المسلم، وإنما يقع ممن لا يؤمن بالله أصلا، أو ممن يلحد من الملحدين وأشباههم. وأما المسلم فمهما كانت درجة تقصيره فإنه يعترف بهذه النعم، ولكن كفران النعم بأن يكون باستغلالها فيما حرم الله جل وعلا، وهذا من أخطر ما يكون، أن يبارز العبد ربه بالمعاصي، فالله ينعم عليه وهو يبارزه بالمعاصي، فيصرف صحته في أعمال قد حرمها الله جل وعلا عليه وجعلها سببا في وباله وشقائه في الدنيا والآخرة، ويصرف أمواله في مكاسب حرمها الله سبحانه وتعالى عليه وجعلها محرمة عليه من الربا بصوره المتعددة المختلفة، أو من المعاملات المحرمة بشكل عام، ويصرف صحته وقوته وشبابه فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من كفران النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على العبد، واجب العبد أن يقوم بالشكر. وهذا الأمر يسترسل فيه بعض الناس ولا يفطن له، لا يفطن أنه يفرط في هذه النعم، ومن ذلك أن يمضي وقته فيما لا فائدة فيه ولا منفعة فيه. وقد يكون الأمر أشد من ذلك حين يصرف وقته فيما حرم الله جل وعلا عليه من القيام بفعل ما حرم عليه. ولا شك أن أنفس ما على الإنسان وأغلى ما عليه وقته الذي يعيشه وساعته الحاضرة، ولا يتفطن الإنسان لذلك، لا سيما مع إغراق كثير من الناس في المباحات وانصرافهم إلى الملهيات، فيطول الأمر عليهم ويسترسلون في هذا الأمر فيقعون في المحظورات من حيث لا يشعرون. والنفس بحاجة إلى صيانة ومحاسبة ومتابعة، وإلا فإن أعطيت هواها فإن مطالب النفس لا تنتهي ولا تنقضي ولا تقف عند حد، ولكن العاقل من حاسب نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فواجبنا جميعا أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات أن نحفظ نعم الله جل وعلا، أن نتبصر أولا في هذه النعم ونتفكر فيها ونتدبر أحوالها ونكشف ما يمكن كشفه من أسرارها، فإن ذلك من صالح الأعمال، لأنه يقود إلى تدبر لطف الله جل وعلا. ثم بعد ذلك أن يحدث الإنسان بهذه النعم غيره ممن يسير على هذا الطريق، بحيث تنكشف له هذه المصالح وهذه النعم فيسعى للاعتراف بها والإقرار بها، ثم بعد ذلك أن يستخدم هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من الوقوع في معصية الخالق سبحانه وتعالى.
1: محاضرة الأسبوع. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد ابن علي أسديس ضمن سلسلة محاضرات ودروس المسجد النبوي. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
4: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي صاد والزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي صاد والزمر.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: الحكمة. الحكمة هي العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، والحكيم من حاز ذلك. وهي من أخص صفات المؤمنين التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، وأدلتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقوله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله جل شأنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ومن الأحاديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. رواه البخاري.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. رواه البخاري.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أخطاء تتعلق بصلاة الجمعة، ومن أهمها أولا التهاون بأداء صلاة الجمعة بلا عذر شرعي، وقد ورد وعيد شديد على من وقع في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أبو داود. وروى أبو داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. ثانيا من الأخطاء أيضا التأخر الشديد عن الجمعة من بعض المصلين، مع أنهم قادرون على التقدم، وقد تسبب هذا التأخر في فوات الجمعة مرات عديدة لبعضهم، حتى صلها هؤلاء المتأخرون ظهرا مع أنهم مقيمون في البلد تلزمهم الجمعة. وعلم أخي وفقك الله أن هذا التأخر من العادات المذمومة التي اعتادها هؤلاء، حتى إنك تجد الواحد منهم يتأخر وهو كبير في سنه، متقاعد من عمله، متفرغ لا شغل له، وما ذاك إلا لأنه اعتاد هذا التأخر السيء منذ شبابه. فينبغي بالعاقل أن يقطع هذه العادات المذمومة، وأن يتقدم ولو لدقائق يتمكن معها من سماع الخطبتين وحضور الصلاة، وهو مطمئن مقبل على تحصيل الفضل العظيم لهذه الشعيرة. ثالثا من الأخطاء التي يقع فيها بعض من يحضرون الخطبتين الكلام والإمام يخطب، وهذا الكلام يفسد على المتكلم جمعته. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وهذا لفظ البخاري. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قال شيخنا ابن باز في معنى الحديث: يفوته فضلها، يعني ليس له جمعة، انتهى. وهذا يؤكد على من حضر الجمعة أن يترك كل ما نهي عنه أثناء الخطبة من مس حصى أو كلام أو غيره مما نهي عنه، حتى لا يفوته فضل الجمعة، وهكذا لا ينشغل بجواله أو قلمه أو شيء مما يشغله عن الخطبة.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة يوسف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة يوسف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السابعة والنصف صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة آل عمران.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة آل عمران.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الإف إم. تبوك 91.6،
2: 91.6،
1: شرما 90.2،
2: 90.2،
1: حقل 94.7،
2: 94.7،
1: ضباء 92.6،
2: 92.6،
1: شواك 90.6،
2: 90.6،
1: على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأنبياء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة، فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي حديث وكيع ومعاذ: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، وكان إذا رفع صوته سمعه المشركون، فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. متفق عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني، فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعاله. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. أخرجه البخاري.
3: هدايات من آي القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: إذا أنعم الله على قوم بنعم ثم لم يشكروه عليها بل بارزوه بالعصيان، فاعلم أن الله أراد أن يسلبهم إياها ويبدلها بالنقم. من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، أجارنا الله منها. لا يسلب الله أحدا نعمته إلا بعد أن يغير العبد نيته ويبدل سلوكه وأفعاله، فإن الله يعلم خفايا النفوس وتقلبات الأحوال.
1: هدايات من آي القرآن الكريم. دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرحمن.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

0: استووا تراصوا في الصفوف. الله أكبر
1: الله.

عيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربي.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
1: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة، ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة، أو حطت عنه 1000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب، ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة، فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيراً.

0: آيات الأحكام.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الشعراء.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الشعراء.
1: خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم. ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا. ومنها أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة فاطر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة فاطر.
1: من منبر الحرمين.
2: حقوق الوالدين ولعظم حقهما قرن الله حقه بحقهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلاك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. ورضاعه آية من آيات الله، والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين.
1: من منبر الحرمين.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورتي النجم والقمر.

بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى

كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورتي النجم والقمر.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. إلهي، دعاك المذنبون فوجدوك طبيبا، وقصدك التائبون فوجدوك حبيبا، ورغب فيك المجتهدون فوجدوك مجيبا، وسألك السائلون فوجدوك قريبا، وها نحن عبادك الواقفون على أعتابك.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: صلوا كما رأيتموني أصلي.
4: الطمأنينة من أركان الصلاة العظيمة، لا يجوز لمؤمن أن يتساهل في صلاته سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، لما ثبت في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فالمسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لبيان أنه لم يكتب له من صلاته شيء لكونه لم يطمئن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اطمأن حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع اعتدل واستوى حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا سجد استوى واعتدل حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع وجلس بين السجدتين اعتدل واطمأن حتى يعود كل فقار مكانه. هذا هو الواجب. فالإمام والمأموم الذي يسرع في صلاته ولا يطمئن ما تصح صلاته، بل تكون باطلة. فالواجب أن ينبه لذلك، ويجب أيضاً أن يأتي في الركوع والسجود بالتسبيح، بالتسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، والواجب مرة، والأفضل أن يكرره ثلاثا أو أكثر، هذا هو الأفضل، وأقل الكمال ثلاث مرات يأتي بها باطمئنان. وهكذا في السجود سبحان ربي الأعلى، أقل الكمال ثلاث والواجب مرة، وإذا زاد فجعلها خمسا أو سبعا أو عشرا كان أفضل. ويستحب أن يدعو في السجود أيضا ويجتهد في الدعاء كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسراع والنقر فهذا لا يجوز مطلقا، بل هو يبطل الصلاة، نسأل الله تعالى العافية.
5: الإخلاص في القرآن الكريم.
6: عزة الإخلاص وعظم موقعه، إن المتأمل لآي القرآن الكريم والمتدبر لها يجد أن الإخلاص قد أخذ حيزا كبيرا من حديث القرآن والتنويه بشأنه وبيان موقعه الرفيع ومكانته السامقة، فهو روح الدين وأساسه ولبه، بل هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب، فكان محور دعوتهم ومنطلق رسالتهم. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ذلك أن الإخلاص هو تحقيق العبودية لله رب العالمين. ومما يؤكد عناية القرآن بالإخلاص حصر مهمة الرسل جميعا في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بل إن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مشتمل على بيان الإخلاص والتوكيد على أهميته والأمر به وبيان آثاره في الدنيا والآخرة.
7: سنن الجمعة.
8: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء لأن فيه ساعة مستجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
7: سنن الجمعة
3: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
8: تنفس الصباح بيوم جديد.
9: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب، وهذه الحلقة أسعد فيها بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيا الله إخواني القائمين على هذا البرنامج، وحيا الله إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات. والله تعالى أسأل أن يجعل هذا اللقاء مباركا وأن يعيننا على خدمتهم.
1: حياكم الله، وأستهل هذه الحلقة بهذا السؤال بعثت به المستمع الكريمة تسأل تقول: هل صلاة المرأة منفردة في أروقة الحرم تنال أجر 100,000 صلاة، وهل يشمل ذلك النافلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا الخطاب للرجل والمرأة، وقد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال في الحرم في الجهة الشرقية باب يسمى باب النساء، لأنهن كن يدخلن معه ويصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن المرأة تنال هذا الأجر. لكن لو سئلنا سؤالا آخر، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وصلاتها في بيته خير لها. نعم، هو خير لها، لكن هذا الأجر تناله إذا صلت في الحرم، وإن صلت في بيتها فهو خير لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهل يشمل هذه الصلاة، تشمل الفريضة والنافلة أو الفريضة فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا، فهذا عموم، والعموم يشمل جميع ما يدخل تحته، فهو يشمل الصلاة النافلة والصلاة الفريضة. لكن يرد علينا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فهذا الحديث يدل على أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد للنوافل. نعم، هذا صحيح، ولكن التقدير بيد رب العالمين، فهو الذي يعطي ويفضل بعض البقاع على بعض. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة الواردة، هذا المستمع تقول تسأل عن حكم لبس الحذاء الرياضي للمرأة أثناء الحج والعمرة، وماذا تلبس في إحرامها.
2: السؤال الأول: حكم لبس الحذاء الرياضي للمرأة أثناء الحج والعمرة يجوز، لكن يشترط أن يكون ساترا وطاهرا، ولا يكون ملفتا للنظر، ولا يكون فيه أيضا تشبه بالرجال. فإذا وجدت هذه الشروط جاز لبس الحذاء الرياضي. وماذا تلبس في إحرامها؟ تلبس المرأة جميع ما تلبسه في غير إحرامها إذا كان ساترا وكان لا يوجد فيه تشبه بالرجال وليس فيه شهرة، فيجوز حينئذ للمرأة هذا اللباس. نعم.
1: هل يجب على المعاق حركيا في قدميه شهود الجماعة في المسجد، أم تصح صلاته في بيته؟
2: المعاق كغيره، إذا شق عليه الصلاة في المسجد فإنه يجزيه أن يصلي في بيته، لأن المشقة قاعدة فقهية، لأن المشقة تجلب التيسير. وأما إذا كان لا يشق عليه فإنه يأتي إلى المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. فما دام يستطيع أن يأتي إلى المسجد ويعني يسمع النداء فليس له عذر في الصلاة في بيته.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: هل يجوز للمسلم أن يصوم عن أخيه كفارة شهرين متتابعين مع قدرة الأخ على الصيام؟
2: لا يجوز يا إخواني أن يصوم عنه ما دام حيا قادرا على الصيام. لماذا؟ لأن كفارة القتل توبة، كما قال الله تعالى فيها: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وكيف نجيز له وهو قادر أن يوكل غيره في التوبة؟ نعم، هذا لا يصح. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم. هذا الأخ المستمع يسأل يقول: ما حكم من ماتوا قبل البعثة، وهل يدخلون في قوله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك؟
2: هؤلاء يسمون أهل الفترة، الذين لم يبعث إليهم رسول، ونصت على حالهم هذه الآية: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول بأنهم لا يعذبون إلا بعد الامتحان يوم القيامة، وهو قول جماعة من السلف، ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وغيرهم. فأهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة يمتحنون يوم القيامة، فيبعث إليهم رسول، فمن أطاع نجا ومن عصى هلك. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهؤلاء ومثلهم الشيخ الفاني والمجنون، هؤلاء يبعث الله إليهم رسولا يوم القيامة يدعوهم، فإن أجابوه نجوا وإن لم يجيبوه هلكوا. القول الثاني بأنهم ناجون غير معذبين، وهو منقول عن بعض السلف واختاره بعض المتأخرين، ومضمونه أن أهل الفترة لا يعذبون أصلا، لأن العذاب مشروط بالرسالة ولم تبلغهم. والله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. وجه الاستدلال أن الله نفى العذاب مطلقا قبل الرسالة، فيحمل ذلك على الدنيا والآخرة. القول الثالث أنهم هالكون، نقل عن بعض السلف وبني على أن الحجة قائمة بالعقل والفطرة، فقد كان قس بن ساعد الإياد وغيرهم موحدون وهم في مجتمع جاهلي، واستدلوا بأحاديث منها: أبي وأبوك في النار وغير ذلك، وهذا القول ضعيف. رابعا التوقف، فبعض العلماء توقف وفوض علم حالهم إلى الله استظهارا لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع عدم الجزم بتفاصيل ما يجري لهم يوم القيامة. فتبين من هذا أن أهل الفترة أكثر العلماء على أنهم لا يعذبون حتى تقوم عليهم الحجة، وأنهم يمتحنون يوم القيامة، جمعا بين نصوص نفي العذاب قبل الرسالة ونصوص عدل الله تعالى وأحاديث الامتحان، فهذا القول لعله أقرب الأقوال، والله تعالى هادي إلى سواء الصراط.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: هل الصلاة منفردا خلف الصف تصح أم تبطل؟
2: الصلاة خلف الصف للمنفرد فيها خلاف، قول الجمهور أنها صحيحة، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أسرع: زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد ولا تعد، وليس فيها كلها أمر بالإعادة. فهذا الرجل صلى خلف الصف بداية صلاته ثم دخل في الصف، ولو كانت باطلة أو صلاته لبطل آخرها. ويرى بعض العلماء أن الصلاة باطلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن رآه صلى خلف الصف: أعد. وأجاب الأولون على قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعد بأنه ضعيف، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف هو مثل قوله لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فإنه لو صلى في هذه الحالة كانت صلاته صحيحة، فالمراد لا صلاة كاملة عندهم. نعم.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: ما حكم من يعيد الحج لكونه كان مفرطا أو مقصرا في حجته الأولى؟
2: يا إخواني، الحج هو وقوف بعرفة، وقبله إحرام وطواف وسعي أو بعده. فلهذا إذا كان الرجل مفرط ولم يكن لديه شرك فحجه صحيح، لأنه قد أتى بأركان الحج: أحرم ثم طاف وسعى للعمرة كمتمتع، ثم قصر ثم طاف طواف الإفاضة للحج، ورمى الجمار وبات قبلها في مزدلفة، ثم بات بعد ذلك في منى، فحجه صحيح ولا نقول بأنه غير مجزي. أنا الحج الذي أتى به صحيح وبلغ مبلغه. ولو قلنا إن رجلا صلى الآن المغرب أو العشاء في جماعة ثم بدا له أن يعيد هذه الصلاة، تكون الثانية نافلة ولا تكون أولى، لأن ذمته قد برئت بصلاته الأولى.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا المستمع الكريم يقول: ما المخرج الشرعي لمن عليه دين لشخص أجنبي فقد أثره تماما؟ هذا السؤال من الأخ عثمان جمعان.
2: إذا كان عليه دين لشخص لم يجد وبحث عنه ولم يتيسر العثور على من يدل عليه أو يوصل إليه حقه، فإن هذا الحق يبقى أمانة عند هذا السائل ويؤجر على حفظ الأمانة. والله تعالى قال عن أهل الجنة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وإذا يئس منه فإنه يجوز له أن يتصدق به ويجعله على نيته، يعني يتصدق: اللهم اجعل ثواب هذا لصاحب هذه الأمانة التي عندي. ولو قدر أنه جاءه بعد ذلك وطلب منه وجب عليه أن يدفعها له، لأنه لم يكلفه أو لم يوكله في إخراجها عنه. نعم،
1: جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: أيهما أفضل للجالس في المسجد من الفجر إلى الشروق، الذكر والدعاء أم قراءة القرآن؟
2: كلها نافعة، وينبغي أن يقدم الإنسان ما يزكو به قلبه ويحصل له خشوعه، ولو جمع بين ذلك أيضا كله لكان أفضل، فيقرأ قرآن ويسبح ويكبر ويعمل الألفاظ الذكر، وإذا وجد صدقة أو نفعا يفعله في المسجد لمحتاج أيضا شارك بذلك، فيكون ذلك كله من عمل الخير، كله من عمل الخير. نعم،
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السؤال من الأخ يسأل يقول: هل يجوز مناداة الجار غير المسلم المسن بكلمة يا عم تقديرا لسنه؟
2: يجوز يا أخي، وخصوصا إذا كان يعني يتمنى أو يطلب أن يهديه الله تعالى ويدخل ذلك في الإسلام. ونحن رأينا إبراهيم عليه السلام ينادي والده: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كل ذلك يتقرب إليه ويحاول أن يلتفت إليه فيسمع ما يقول له من النصيحة. فإذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى قريبه أو جاره البعيد عن الله تعالى بحسن العبارة فإن ذلك مما وصى به الله تعالى. والله تعالى قال في القرآن في وصيته لبني إسرائيل: وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع النافع: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالخلق الحسن والدعوة الطيبة ويعني العمل الصالح الذي يصل إلى القلوب كله من وسائل الدعوة. فإن من أعظم وسائل الدعوة الدعوة بالقدوة، الدعوة بالقدوة والعمل الصالح. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أخيرا، يعني نحن الآن في أيام نطوي فيها صفحة عام هجري مضى ونستقبل عاما جديدا، ما هي النصيحة لكم يا شيخ عبد الله في هذا؟
2: أقول لنفسي ولإخواني: استعدوا للآخرة، واعلموا أن كل شيء محفوظ، وأن الخير يزداد به المؤمن خيرا، مثل ما قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. واجتهدوا أن تتقربوا إلى الله تعالى بما يصلح القلوب ويغفر الذنوب، استعينوا بالله تعالى على ذلك. وعليكم بالدعاء: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وأوصيكم بدعاء ما بعد الأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. بهذه الإجابات وهذا التوجيه الكريم مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، على ما تفضل به من إجابة وتوجيه. جزاكم الله خير معالي الشيخ.
2: وأنا أقول أيضا: جزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم.
1: شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحية أخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. لكم أن تبعثوا أسئلتكم على هاتف البرنامج عبر الواتساب 0534 700 700. نعود نلتقيكم من جديد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معتز الشلوي من سورة الحاقة.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال مالك عن أيوب السختياني رحمهما الله: كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال: كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. سواكه صلى الله عليه وسلم، كان يحب السواك من شجر الأراك، وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. متفق عليه. وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل. وقبضت روحه عليه الصلاة والسلام والسواك في فمه.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة طه.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة طه.
1: لقد كان في قصصهم عبرة.
2: دروس وعبر من قصة سليمان عليه السلام مع النمل. يقول تعالى:
3: وورث سليمان.

0: لقد اختص الله تعالى تلك القصة بمكانة عظيمة بكتابه الكريم، وسميت السورة باسم النمل لنأخذ منها الدروس والعبر. تعلمنا القصة أهمية دور الفرد في الجماعة. فنملة صغيرة لم تهرب حينما رأت الجيش الغفير لتنجو بنفسها، بل وقفت وأمرت جماعتها أن يتوجهوا إلى جحورهم خوفا عليهم من الهلاك دهسا. يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. من الله على سليمان عليه السلام بإدراك ما تقول، فتبسم ضاحكا من قولها، إعجابا منه بفصاحتها ونصحها وحسن تدبيرها، حيث قالت النملة وهم لا يشعرون. التمست العذر لسليمان وجنوده، فبرأته من تهمة الإيذاء العمد وإرادة القتل عن قصد. وحول سليمان عليه السلام طريق جيشه الكبير، تاركين النمل ومساكنه في أمان. في القصة قال سليمان عليه السلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. سأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلى والديه. الله سبحانه إذا أنعم على عبد من عباده بنعمة كالعلم أو السلطان وغيره، فعليه أن يشكر الله ويتواضع ولا يأخذه الخيلاء والعجب، ويتطاول بنعمة الله على الآخرين. وتعلمنا القصة التماس الأعذار للآخرين كما التمست النملة لسليمان عليه السلام وجنوده بقولها وهم لا يشعرون. وتدعونا القصة للتفكر في خلق الله تعالى، فهي عبادة جليلة. فسليمان عليه السلام قضى بعض الوقت في مراقبة هذا المخلوق الصغير النملة، وتأمل الحكمة التي أوجدها الله تعالى فيها، واستشعر نعمة الله عز وجل عليه. وأخيرا يقول الله تعالى عن سليمان عليه السلام: فتبسم ضاحكا من قولها. التبسم إشراقة محبوبة ورسالة سلام وأمان وارتياح واطمئنان، لا تكلف العبد شيئا. وخير ما يجنيه المبتسم قبل كسب القلوب هو الأجر المدخر والمعروف المنتظر. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد،
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن:
5: التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: مجالس العقيدة،
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
8: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة،
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله معشر الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسرني في مطلعها أن أرحب بأخوي دكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فمرحبا وأهلا.
3: الله يحييكم شيخنا.
4: الله يحييكم وينفع بكم شيخنا.
3: أحسن الله عليكم شيخنا. سبق في الحلقة الماضية تفصيل القول في كثير من مباحث الإيمان بالملائكة، ونريد في هذه الحلقة أن نفيض في هذا الموضوع أكثر، ولا سيما ما يتعلق بأعمال الملائكة.
2: نعم، مر بنا أن من الإيمان بالملائكة الإيمان بما أخبر الله سبحانه وتعالى به من تكليفهم بأعمال، فهم الذين يدبر الله سبحانه بهم شؤون هذا العالم مع غناه تعالى عن كل أحد، فكونه يأمرهم فيدبرون شؤون العالم لا يعني البتة أنه محتاج إليهم، بل هم المحتاجون إليه، وهم الذين ما قاموا بما أمروا به إلا بإعانته سبحانه وتوفيقه، لكنها حكمته جل وعلا.
4: أحسن الله إليكم. قبل أن نسترسل، ها هنا وقفة، وهي أنه يتساءل بعضهم فيقول: الملائكة في عبادتهم لله وطاعتهم له في أداء ما كلفوا به، هل هم مسلوبو الإرادة؟
2: لا ريب أنهم ليسوا مسلوبي الإرادة، لأنهم لو كانوا كذلك لم تكن فائدة من قوله سبحانه: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، لأنهم ليس لهم قدرة على هذا القول أصلا. ولو كانوا فاقدي الاختيار لم يحسن مدحهم في قوله سبحانه: لا يعصون الله ما أمرهم، قوله: لا يستكبرون عن عبادته، لأن المدح بترك المعصية والاستكبار إنما يحسن مع القدرة على فعلهما. كذلك لو لم يكونوا قادرين على ترك الطاعة لما مدحوا بفعلها، لأن الملجأ ومن لا يقدر على ترك الشيء لا يكون ممدوحا بفعله. إذن الحق أن لهم إرادة وقدرة، غير أنهم موفقون من الله مسددون.
3: أحسن الله إليكم. وهنا سؤال آخر: هل الملائكة يتعبدون لله وفق شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
2: هذه مسألة مبنية على مسألة قبلها، وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة، فهل كان مبعوثا لهم أيضا وعليه فهم يتعبدون بعبادات هذه الأمة؟ قد مال إلى هذا بعض العلماء، ومنهم من ألف فيه وحشد عددا من الأدلة للانتصار لهذا القول، والذي يظهر صوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبعوثا لهم وليسوا متعبدين بعبادات هذه الأمة، إنما لهم عبادات الله عز وجل أعلم بكيفيتها. وأما القول ببعثته صلى الله عليه وسلم لهم فليس عليه دليل صحيح صريح، وغاية ما هنالك أدلة فيها موافقة الملائكة لنا في نوع من العبادات من حيث الأصل، كالصلاة والسجود والاصطفاف في الصلاة وما إلى ذلك. وإذا كانت الموافقة في بعض أنواع العبادات مع بعض الأمم السابقة لا تعني اتباعها لهذه الشريعة ولا لنبيها عليه الصلاة والسلام، فكيف بالملائكة عليهم السلام؟ وأما الأدلة الأخرى التي استدلوا بها فهي بين دليل ضعيف أو استدلال متكلف أو قول لا تقوم به حجة، والله أعلم. إذن الصواب المقطوع به أنهم لم يكونوا مكلفين بالشريعة المحمدية، بل نقل بعض العلماء الإجماع على هذا، وعليه فعلى المسلم الإيمان بما ورد في النصوص من عبادات الملائكة دون الخوض في تفاصيلها وهيئاتها التي لم ترد.
4: وكيف يكلفون؟
2: طريقة تكليفهم بعباداتهم يوكل فيها العلم إلى عالمها، على أنه قد جاء في الأدلة أن أمر الملائكة قد يكون مباشرا من العلي الحكيم سبحانه، كما في قوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقد يكون بواسطة أحد الملائكة كجبريل عليه السلام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. متفق عليه. عودا على بدء، أقول: الملائكة من أعظم جند الله، وهم المدبرات أمرا في قوله تعالى: فالمدبرات أمره، كما هو قول أهل العلم كافة. كذلك هم المقسمات أمرا في قوله سبحانه فالمقسمات أمره.
3: ومن أفضلهم أحسن الله عليكم؟
2: الأقرب أن أعظم الملائكة ثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء أشرف الملائكة ومقدموهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بربوبيته لهم. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الحديث.
4: إذن الملائكة متفاضلون
2: لا شك، فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة المتعلقة بباب الإيمان بالملائكة، أن الملائكة متفاضلون. ويدل على هذا حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه في صحيح البخاري أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. فقال جبريل عليه السلام وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. إذن كما أن أهل بدر من الصحابة رضي الله عنهم هم من أفاضل الصحابة وخيارهم، كذلك الذين شهدوا بدرا من الملائكة. ويدل على هذا أيضا قوله تعالى ولا الملائكة المقربون. وكثير من أهل العلم على أن هذا وصف طائفة من الملائكة، وبعضهم ذهب إلى أن هذه الكلمة صفة كاشفة، أي أن كل الملائكة مقربون إلى الله سبحانه. لكن الأقرب والله أعلم أن هؤلاء طائفة من الملائكة هم أقرب إلى الله سبحانه، وهذا مؤذن بأن الملائكة ليسوا على رتبة واحدة. وعلى كل حال، الملائكة على ما أخبر الله سبحانه في قوله وما منا إلا له مقام معلوم، فهم متفاوتون متفاضلون بحسب قربهم من الله سبحانه وبحسب الأعمال التي كلفوا بها. الخلاصة الذي يظهر والله أعلم أن هؤلاء الملائكة الثلاثة هم من أفضل الملائكة، وبعض أهل العلم أضاف إليهم ملك الموت وجعل هؤلاء الأربعة هم أفضل الملائكة، وقال بعضهم إن حملة العرش هم أفضل الملائكة. وعلى كل حال، الأدلة التي تفيد القطع في هذه المسألة ليست بذاك الظهور، لكن الأقرب والله أعلم أن هؤلاء الملائكة الثلاثة أفضل الملائكة، وأن جبريل عليه السلام أفضل الملائكة على الإطلاق. هذا ما يظهر من مجموع ما ورد في حقه عليه السلام والله أعلم.
3: أحسن الله عليكم، من الملائكة الذين ورد ذكرهم في القرآن؟
2: الملائكة الواردة أسماؤهم في القرآن خمسة، جبريل وميكال ومالك وهاروت وماروت. وهذا على الراجح من كلام أهل العلم أن هاروت وماروت اسمان لملكين. هؤلاء هم الملائكة الذين ذكرت أسماؤهم، وأعني بالأسماء الأعلام، بخلاف من ذكروا بألقابهم أو بأوصافهم كملك الموت والزبانية والحفظة ونحوهم.
4: أحسن الله إليكم، لعلنا نتكلم عن جبريل عليه السلام.
2: نعم، جبريل عليه السلام أعظم الملائكة وأشهرهم وأكثرهم ذكرا في النصوص، وقد تظاهرت الأدلة على عظم مرتبته وشريف منزلته، ولم يزل أهل العلم يتواردون على بيان فضيلته ومكانته عليه السلام. كلمة جبريل فيها لغات كثيرة، أوصلها ابن حجر في فتح الباري إلى 13 لغة، وقد جاء ذكره في القرآن في 3 مواضع، في آيتين متعاقبتين في سورة البقرة من كان عدوا لجبريل، ثم قال وملائكته ورسله وجبريل، هذان موضعان، والموضع الثالث في قوله سبحانه فإن الله هو مولاه وجبريل. وجبريل جاء في القرآن فيه 4 قراءات، جبريل وجبريل وجبرائيل وجبرائيل.
3: وما معناه؟
2: من العلماء من قال إنه اسم عربي مشتق من جبروت الله، والأظهر أن هذا الاسم سرياني ومعناه عبد الله، وهذا قول كثير من أهل العلم.
4: أحسن الله إليكم، وماذا عن صفاته في القرآن والسنة؟
2: جبريل عليه السلام وصف في النصوص بأنه الروح، كما في قوله سبحانه تنزل الملائكة والروح. كذلك وصف بأنه الروح الأمين، نزل به الروح الأمين. كذلك وصف بأنه روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك. والقدس بمعنى الطهارة والنزاهة، فهو الروح الطاهرة عليه السلام. كذلك وصف بصفات تدل على عظيم قدره، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. مطاع أي يطاع من قبل الملائكة، فإن له إمرة عليهم بأمر الله سبحانه، كذلك جبريل عليه السلام عظيم العبادة والخوف من الله سبحانه، وقد مر بنا في الحلقة الماضية قول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة عرجبي على جبريل كالحلس البالي من خشية الله. الحلس ثوب قديم، فهو عظيم الخوف من الله سبحانه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وهو وليه، فإن الله هو مولاه وجبريل، وكان يحب أن تكثر زيارته له. ففي البخاري قال صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. وجبريل عليه السلام هو الملك الموكل بوحي الله سبحانه، وهذا ما دلت عليه أدلة كثيرة، كما مر بنا قل نزله روح القدس من ربك. فالله تكلم بالوحي حقيقة، وسمعه جبريل من الله سبحانه، ثم بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل. وكان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من رمضان. وأما أدلة السنة على إبلاغ جبريل وحي الله فهي كثيرة، فكم هي الأحاديث التي فيها أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبلغه بكذا وبين له كذا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، متفق عليه.
3: أحسن الله عليكم. لو انتقلنا إلى الحديث عن ميكائيل عليه السلام.
2: ميكائيل ملك كريم من ملائكة الله سبحانه، وهذا الاسم فيه 6 لغات، وقد جاء ذكره في كتاب الله سبحانه في موضع واحد في سورة البقرة: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وفي قراءة ميكائيل، وفي قراءة ميكائل، فهذه 3 قراءات في هذا الاسم. وهو كما قيل في جبريل اسم سرياني على قول كثير من العلماء، وكثير منهم أيضا أنه بمعنى عبد الله، وبعضهم يقول عبيد الله. ميكائيل عليه السلام هو الملك الموكل بالمطر والنبات. قال ابن كثير رحمه الله: وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات، وهو ذو مكانة من ربه عز وجل، ومن أشراف الملائكة المقربين. وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهم الأرزاق في هذه الدار، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، يصرفون الرياح والسحابة كما يشاء الرب جل جلاله، انتهى كلامه.
4: أحسن الله إليكم. لو انتقلنا إلى الحديث عن إسرافيل عليه السلام.
2: إسرافيل عليه السلام لم يأتي ذكره في القرآن، لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. وهو دليل على أفضلية هؤلاء الملائكة الكرام 3 كما تقدم. إسرافيل عليه السلام هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، وهذا ما أجمع العلماء عليه، وقد نقل هذا الإجماع القرطبي رحمه الله، بل ذكر أن هذا الذي عليه إجماع الأمم. كذلك نقل الإجماع على ذلك الحليمي والشافعي وغيرهما من أهل العلم، وهذا الذي لا تكاد تجد غيره في كتب أهل العلم. والنفخ منه في الصور يقع بأمر الله 2 على الصحيح: مرة يكون به الصعق لجميع الخلائق الأحياء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ويحصل بهذه النفخة قبل الصعق فزع، كما دل على هذا قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. ثم إذا مضت 40 كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، يأمر الله سبحانه إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية التي هي نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
3: شيخنا أحسن الله إليكم، بعض أهل العلم يذكر أن إسرافيل عليه السلام أحد حملة العرش، فهل هذا صحيح؟
2: ذكر هذا بعضهم، وأنه يدل على أفضليته على من سواه، لكن الحديث الذي جاء في هذا ضعيف، أخرجه أبو الشيخ في كتابه العظمة، لكن الإسناد فيه 2 علل، وعليه فلا دليل صحيحا فيما أعلم على أن إسرافيل أحد حملة العرش، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم. لو حدثتمونا عن ملك الموت.
2: ملك الموت هو الملك الموكل بقبض الأرواح عند الموت، كما دل على هذا قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومر بنا في الحلقة الماضية أنه يسمى عند بعض الناس بعزرائيل أو عزرائيل، ضبط بالكسر وبالفتح. وهذا منتشر عند العامة وتكلم به بعض السلف، لكن لا دليل عليه فيما أعلم. والمسائل الغيبية توقيفية، فإذا لم يثبت في الكتاب والسنة أن ملك الموت اسمه عزرائيل فلا يجوز لنا أن نسميه به، والله أعلم.
3: وهل الذي يقبض أرواح الناس ملك واحد أم عدد من الملائكة؟
2: الآية السابقة فيها أن الذي يقبض الروح واحد هو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. لكننا نجد في آيات أخرى أن الذي يقبض الأرواح عدد من الملائكة، كما في قوله تعالى توفته رسلنا، وفي قوله فكيف إذا توفتهم الملائكة. كذلك يقول سبحانه والنازعات غرقا، وأكثر المفسرين على أن النازعات هي الملائكة الذين يقبضون الأرواح، وبعضهم قال والنازعات غرقا والناشطات نشطة. النازعات الملائكة إذا قبضوا أرواح الكفار فإن ذلك القبض نزع شديد، وأما الناشطات فالملائكة إذا قبضت أرواح المؤمنين فإن ذلك يكون بلين، فهي تقبض أرواح المؤمنين بسرعة كما ينشط العقال من يد البعير إذا حل عنها. المقصود أنه قد اختلفت مسالك العلماء في هذا الموضع إلى ثلاثة مسالك. المسلك الأول أن الذي يقبض الأرواح ملك واحد، وإنما جاء الجمع للتعظيم، فقوله تعالى توفته رسلنا قالوا هذا جمع للتعظيم. المسلك الثاني عكس الأول، وهو أن الذي يقبض الأرواح ملائكة وليس واحدا، والإفراد لبيان الجنس، قل يتوفاكم ملك الموت، هو كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، فهذا الإفراد لبيان الجنس والمراد نعم الله كثيرة. المسلك الثالث أن الله سبحانه وكل ملكا بقبض الأرواح، وهذا الملك له أعوان، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي تشهد له الأدلة.
4: أحسن الله إليكم. ثم بحث آخر، وهو الجمع بين ما جاء في أن ملك الموت يتوفى الأنفس وأن الله تعالى هو الذي يتوفاها.
2: أحسنت يا دكتور. الجمع بين قول الله سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت وبين ما دل على أن الله سبحانه هو الذي يتوفى عباده، كما قال جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل، وقال ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، الله يتوفى الأنفس حين موتها، إلى آخره. الجواب عن هذا أن يقال إن الإضافتين مختلفتان، أضيف التوفي إلى الملك أو الملائكة من باب إضافة الشيء إلى سببه المباشر، وأما إضافة التوفي إلى الله سبحانه فإنه إضافة للشيء إلى من أمر به وشاءه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، والله سبحانه أعلم.
3: شيخنا الكريم، من الملائكة ملك الجبال، أليس كذلك؟
2: نعم، الله سبحانه وكل بشؤون الجبال ملكا، ولم نقف على اسمه، ودل على هذا الملك وعمله ما ثبت في الصحيحين حين لقي النبي صلى الله عليه وسلم من قومه ما لقي، فجاءه جبريل عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبان جبل مكة وهما أبو قبيس والأحمر وقيل غيرهما، إن شئت أن أطبق عليهما الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهذا دليل على ملك الجبال وعلى عمله، وأنه موكل بشؤون الجبال، والله أعلم كيف يكون ذلك.
4: أحسن الله إليكم. وماذا عن مالك خازن النار عليه السلام؟
2: نعم، من الملائكة مالك وهو خازن النار، وقد جاء النص عليه في كتاب الله سبحانه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك الكريم فيما أخرج البخاري من حديث سمرة الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها في أحوال البرزخ والجنة والنار، وفيه قال صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة كأكره ما أن ترى إن رجلا مرآة أي منظرا، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. ثم بين في آخر الحديث أنه مالك خازن النار. قال ابن حجر إنما كان كريه الرؤية لأن في ذلك زيادة في عذاب أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الملك الكريم له أعوان من الملائكة يسمون خزنة النار أو الزبانية، قال سبحانه: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم سندعو الزبانية. وهؤلاء الملائكة عظيم خلقهم غليظ خلقهم، قد وصفهم الله سبحانه بقوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهؤلاء الزبانية 19 كما قال سبحانه: عليها 19. وقال بعض المفسرين إن 19 هم مقدمو الزبانية، والله أعلم.
3: جزاكم الله خيرا شيخنا، لو حدثتنا أيضا عن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم.
2: من أعمال الملائكة حفظ بني آدم، يحفظون عليهم أنفسهم مما يؤذيهم، وهذا ما دل عليه قوله سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال مجاهد رحمه الله: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك، إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه، انتهى. فهؤلاء ملائكة عملهم حراسة بني آدم، وهم يتعاقبون أن يخلف بعضهم بعضا عليهم. ويحتمل أنهم من جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، متفق عليه. قال ابن رجب رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: وهؤلاء الملائكة يحتمل أنهم المعقبات وهم الحفظة، ويحتمل أنهم كتبة الأعمال، انتهى كلامه. كذلك قوله تعالى: ويرسل عليكم حفظة، على أحد أقوال أهل التفسير فيها أيضا، قال ابن كثير: أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان، إلى آخر ما قال.
4: أحسن الله إليكم. من الملائكة أيضا كتبة الأعمال، فلو حدثتمونا عنهم.
2: نعم، هذا صنف من الملائكة موكلون بكتابة أعمال بني آدم، فقد وكل سبحانه بكل إنسان ملكان لا يفارقانه، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن الأدلة عليهم أيضا قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ومن الأدلة قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة المشهور المخرج في سنن الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله سبحانه يقول لصاحب البطاقة: أظلمك كتبت الحافظون. إذن هؤلاء الملائكة 2 على كل إنسان، أوكل الله سبحانه بهما كتابة كل ما يصدر من ابن آدم من قول أو فعل، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، والله أعلم بمحلهما على وجه التحديد. وقد أجمع السلف على أن الذي على اليمين يكتب الحسنات، وعلى أن الذي على الشمال يكتب السيئات.
3: ومنهم أيضا الملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره، فماذا عنهما؟
2: مما وكل الله سبحانه به بعض الملائكة سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، هذه هي فتنة القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. والأدلة على ثبوت هذه الفتنة في القرآن والسنة كثيرة، فالذي يتولى الفتنة وسؤال الميت ملكان كريمان. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، إلى آخر الحديث. وقد جاء التنصيص على اسمهما ووصفهما فيما أخرج الترمذي في جامعه بسند قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر الحديث. إذن في الحديث وصفهما، فهما أسودان أزرقان، والله أعلم كيف يكون هذا، وأن اسمهما المنكر والنكير، وجاء في بعض الروايات والآثار بالتنكير منكر ونكير.
4: أحسن الله إليكم. يا ينطقها بعض الناس بكسر الكاف المنكر، فهل هذا صحيح؟
2: ليس بصحيح، بل هو المنكر بالفتح، وسمي بهذا الاسم لأنهما غير معروفين للميت، فخلقتهما لا تشبه شيئا مما يعرف. وذكر بعضهم، وسبق أن بينت هذا في حلقة ماضية، أن الملكين اللذين يأتيان الكافر هما المنكر والنكير، أما المؤمن فيأتيه ملكان اسمهما المبشر والبشير. وذكرت في تلك الحلقة أن هذا لا دليل عليه، بل المنكر والنكير يأتيان المؤمن والفاجر والكافر.
3: أحسن الله عليكم، هناك ملائكة لهم أعمال سوى هؤلاء أيضا، أليس كذلك؟
2: نعم، ثمة خزنة الجنة الموكلون بأهل الجنة، جعلنا الله عز وجل منهم. قال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. قال سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ومن أولئك أيضا حملة العرش ومن هم حول العرش أيضا، كما قال سبحانه:

0: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، إلى آخر الحديث. من الملائكة أيضا ملائكة سياحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما. من الملائكة أيضا ملائكة وظيفتهم حراسة مكة والمدينة من أن يدخلها الدجال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها. متفق عليه.
1: وما معنى أنقابها؟
0: أنقابها هي طرقها التي يدخل إليها منها. أيضا من الملائكة كتاب الداخلين إلى المساجد يوم الجمعة الأول فالأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. متفق عليه.
1: ليس هؤلاء الملائكة هم كتبة الحسنات والسيئات؟
0: الصحيح أن هؤلاء ليسوا كتبة الحسنات والسيئات، إنما ذلك شأن آخر. ظاهر الحديث السابق أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة، وأن الصحف التي معهم والتي تطوى صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة. أما بقية الأعمال من حضور الجمعة وسماع الخطبة والصلاة وغير ذلك فإنه تكتبها الحفظة في صحفها. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الآخر: تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد معهم الصحف يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. فقيل لأبي أمامة رضي الله عنه الذي هو راوي الحديث: يا أبا أمامة، ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ قال: بلى، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف. وهذا الحديث أخرجه أحمد بسند حسن. هذا بعض ما عرفنا من أعمال الملائكة التي يكلفهم الله سبحانه بها، والاستيعاب في هذا المقام متعذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. انتهى كلامه.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، هل من وصية نختم بها حلقتنا؟
0: الواجب على المؤمن أن يؤمن بما سبق كله. هذا ليس من فضول العلم، وليس من المسائل الهينة التي لا يلقى لها بال، كلا، هذا علم يتعلق بركن من أركان الإيمان. فكل شيء بلغ الإنسان مما ثبت في كتاب الله أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن الملائكة فإنه داخل في الإيمان بالملائكة، فيجب اعتقاده وتصديقه ليتحقق إيمان الإنسان، فإنه لا إيمان إلا بالإيمان بالملائكة عليهم السلام مع بقية الأركان. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة.
3: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة القصص.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم

الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض

الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا

المجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني.

يجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة القصص.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني، البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة مريم.

0: تعجبت مريم من هذا وقالت: على أي صفة يوجد هذا الغلام مني ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور؟ فقال الملك: إن الله عز وجل قد قال: إنه سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحشة، وليجعله آية وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم. فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى، فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر. ثم قال تعالى: ونجعل هذا الغلام رحمة من الله ونبيا من الأنبياء، يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده. ثم أخبر الله عز وجل أن هذا أمر مقدر ليس منه بد، وهو في علم الله وقدرته ومشيئته، وكان أمرا مقضيا.
1: فحملته

0: نفسيا.
1: استسلمت مريم لقضاء الله عز وجل، فنفخ جبريل في جيب درعها فحملت بالولد بإذن الله، فلما حملت ضاقت به ذرعا واستشعرت من قومها اتهامهم لها بالريبة، فتوارت عنهم واتخذت من دونهم حجابا حتى اضطرها المخاض وألجأها الطلق إلى جذع نخلة في قرية بيت لحم، فعند ذلك تمنت الموت وقالت: يا ليتني مت قبل هذا الكرب والحزن، وليتني لم أخلق ولم أك شيئا. وذلك أنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، ولا يصدقونها في خبرها. وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة، تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية.

ناداها جبريل عليه السلام من أسفل الوادي قائلا: لا تحزني، قد أخرج لك ربك نهرا لتشربي منه، وهزي جذع النخلة تسقط عليك رطبا جنيا، فطيبي نفسا بذلك، فما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب.

عز وجل على مريم بالطعام والشراب لتأكل وتشرب وتطيب نفسها، وقال لها: مهما رأيت أحدا من البشر فقولي بالإشارة: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقد كان في شريعتهم إذا صاموا حرم عليهم الطعام والكلام، فكان هذا عذرا لها إذا سئلت عن حملها.

يخبر الله عز وجل أن مريم سلمت لأمر الله تعالى واستسلمت لقضائه، وأنها ستكفى أمرها ويقام بحجتها، فأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله، فلما رأوها أعظموا أمرها واستنكروه جدا: يا مريم لقد جئت أمرا عظيما.

معروفة بالعبادة والزهد، نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون، وكان مصلحاً محبباً في عشيرته، فلهذا قالوا لمريم: يا شبيهة هارون في العبادة، أنت من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة، فكيف صار

0: أت بداهية وتأمرنا أن نكلم من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره، ولسخريتها بنا أشد من زناها، فهذا الصبي كيف يتكلم؟
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
2: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة فصلت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المحيط.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة فصلت.
2: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل

0: البركات وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة، فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: من منبر الحرمين.
2: إن وظيفة المسلم في هذه الحياة الفانية الاستقامة على توحيد الله جل وعلا وإفراد العبادات كلها له وحده، دعاء ومسألة، رهبة ورغبة، رجاء وخوفا، قولا وفعلا، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: من منبر الحرمين.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي التوبة ويونس.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي التوبة ويونس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: سمعنا وأطعنا.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
2: سمعنا وأطعنا،
3: وقفات إيمانية مع آيات بينات
2: تبين كيف غرس القرآن الإذعان لشريعة الديان.
3: سمعنا وأطعنا.

0: من أمرهم.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السحيباني، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعلنا ممن يمتثلون أمره ونهيه، وممن يذكرونه عز وجل في الغدو والأصال. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا هذا اليوم سيكون إن شاء الله عن آيات في سورة البقرة تتعلق بتشريع القتال، وهي التي تبدأ من قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، إلى قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الحديث عن القتال أيها الأخوة والأخوات في سورة البقرة في ثلاث مواضع. الأول جاء في ست آيات، تخللت آيات الحج وتخللت آيات الحج، وفيه أيضا 11 آية جاءت بعد آيات الحج. أيضا ستة الأولى منها لم تصرح بالقتال، لكنها تعد كالتوطئة لآيات القتال. والموضع الثالث 11 آية تناولت قصتين من قصص بني إسرائيل أيضا في القتال، في قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقوله تعالى: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا للنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وهذه الآيات التي معنا تبدأ من قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، إلى قوله: وانفقوا في سبيل الله. فهذا الموضع الأول الذي ورد فيه حديث عن القتال في سبيل الله، وهي الآيات التي وردت بعد آيات أو تخلت آيات الحج. وهذه الآيات هي أول حديث عن تشريع القتال في سورة البقرة، وكان نزولها أثناء خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى عمرة القضاء. ودلت هذه الآيات أن مقصود القتال وأسه، يعني أصله، هو أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين، يعني امتنع أن تكون كلمة الله العليا وأن يكون الدين كله، قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن المريض، يعني مرضا لا يرجى برؤه ونحوهم، فلا يقتلوا عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، أي يقاتل المسلمين بقوله أو بفعله، يعني يقاتل بقوله أن يحرض على ذلك ونحو ذلك، أو بفعله بمن يحمل السلاح كما قال عز وجل: وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم، إذا أرادنا إظهار دين الله عز وجل. وهذه الآية فيها دلالة على أن الله عز وجل ضمنها ما يحمل النفوس على الانقياد. من هذه الدلائل أن الله عز وجل أمر المؤمن بقتال من يقاتلهم ممن هو مستعد لذلك، وأن يكون هذا القتال خالصا لوجه الله عز وجل ولإعلاء كلمته، لا لغرض آخر من حظوظ النفس أو الرغبة في الانتقام. فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ونهاهم عن الاعتداء فقال: ولا تعتدوا، بل وأكد هذا النهي وحرض على التزامه ببيان علته فقال: إن الله لا يحب المعتدين. أيها الإخوة والأخوات، لعل السبب في التشديد في وجوب لزوم أمر الله والانقياد التام في قتال الكفار لحكم الله تعالى وعدم تجاوزه إلى الاعتداء هو أن الكفار أخرجوا المؤمنين من ديارهم، وهذا أمر معلوم، أخرجوا المؤمنين من ديارهم وأموالهم التي كانوا في مكة، ونالهم منهم من الظلم والعدوان ما نالهم، فكانت نفوس المؤمنين مشحونة غيظا وحنقا على الكافرين، فربما حملهم ذلك على الانتقام وتجاوز ما أمرهم الله به عند قتال الكفار، فكان هذا التشديد والتأكيد في الأمر والنهي ضمانا للإذعان التام لأمر الله عز وجل وعدم الخروج عنه. ومن الدلائل على أن الآية تضمنت ما يحمل النفوس على الإذعان لحكم الله عز وجل والانضباط في ذلك أن الأمر بقتال الكفار وإخراجهم في قوله: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، هذا معزز بما يحمل على الانقياد والامتثال، فإنه عبر عن القتال بالقتل في قوله: واقتلوهم، ما قال قاتلوهم، قال واقتلوهم، إشارة أو بشارة لهم بالغالب على الكافرين، يعني هذا ما يبشر أو فيه تبشير للمؤمنين بأن الغلبة ستكون لهم على الكافرين، مما يبعث في نفوس المؤمنين رغبة وحافزا قويا في قتال الكفار الذي أمروا به، فيكون امتثالهم على أتم ما يكون. وأيضا فإن قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم قد بينه وبرره قوله تعالى بعده: والفتنة أشد من القتل، أي أن فتنة المشركين لكم أيها المؤمنون وسعيهم أن فتنة المشركين أيها المؤمنون وسعيهم في صدكم عن الإسلام وتحويلكم إلى الشرك أشد من قتلكم إياهم، فكان جرمهم دون عقوبتكم إياهم. كما أن في قوله من حيث أخرجوكم، أخرجوهم تعليل للأمر بإخراجهم في قوله وأخرجوهم، أي أخرجوهم من ديارهم لأنهم أخرجوكم من دياركم. ومن الدلائل على أن الآيات تضمنت ما يحمل على انقياد أن الله أزال عن المؤمنين كل عائق لهم عن قتال الكفار، فرفع الحرج عنهم في قتال الكفار عند المسجد الحرام، فقال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم، وعبر عن القتال بالقتل بشارة للمؤمنين بالنصر وتقوية لهم على القتال، ثم ختم الآية بما يعد تقوية وتعظيما لصنيع المؤمنين وتحذيرا وتعييرا للكافرين، فقال: كذلك جزاء الكافرين. ومن الدلائل على أن الآيات تضمنت ما يحمل النفوس على انقياد أن الله تعالى كما بين بداية القتال في قوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، بين غايته وجلاها فقال: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي أن مقصود القتال الأعظم هو إزالة كل ما يعارض الدين أو يصد الناس عن طاعتهم، لربهم وانقيادهم لشرعته، وكذلك أن تكون الهيمنة والظهور لدين الله في الأرض على سائر الأديان، فإذا تحقق ذلك فلا بد أن يكون انقياد كل شخص خالصا لله لا أثر لخشية غيره فيه، فلا يفتن لصده عن دينه ولا يؤذى فيه ولا يحتاج فيه إلى مداهنة والمداورة والمدارات أو الاستخفاء أو المحابات. ودل قوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، الذي ختمت به الآية على تأكيد المعنى السابق الذي بدأت به، حيث جعلت ترك المشركين لشركهم وتخليهم عن الصد عن طاعة الله وتركهم لقتال المؤمنين شرطا لترك قتالهم. هذا ما سمح به وقت البرنامج أيها الأخوة والأخوات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ونوفقنا لطاعته، ونجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج سامعنا وأطعنا. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السحيباني، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة المنافقون حتى سورة الملك.

ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

الخبير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم

تغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو

الله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أسكنوهن

تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

فيها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحا

لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت

بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز

تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة المنافقون حتى سورة الملك.
1: الاستغفار. الاستغفار باب التوبة والمغفرة والرحمة والبركة، إنه طلب المغفرة من الغفور الرحيم سبحانه، والاعتراف بالذنب مع العزم على عدم العودة إليه. إنه طلب المغفرة التي هي ستر الذنوب والعفو عنها، وهو التوجه إلى الله تعالى بالدعاء والطلب أن يغفر الذنوب ويسقط العقوبة عنها. من فضل الاستغفار أن الله سبحانه وعد المستغفرين بالمغفرة والرحمة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي السنة النبوية أحاديث عدة عن فضل الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه ابن ماجه. من الأوقات العظيمة التي يحسن بالمؤمن أن يملأها استغفارا وقت السحر، لقوله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. فإذا جاء وقت السحر حرك المؤمن لسانه ولهج بقوله: رب اغفر لي، سامحني، تجاوز عني، وبنحو ذلك من صيغ الاستغفار الكثيرة. ومنها: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأفضل الصيغ سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كان صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار ويقول: والله إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. ويقول: يا أيها الناس، توبوا إلى ربكم، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة مريم.

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة الأنعام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات

بأس بعد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد

السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة الأنعام. خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم. ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا. ومنها أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آيات الحقوق.
2: آيات الحقوق.
3: قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال السعدي رحمه الله: يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس هذا هو البر المقصود من العباد، فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب نحو ذلك. ولكن البر من آمن بالله، أي بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، واليوم الآخر، وهو كل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، والملائكة الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم، والكتاب أي جنس الكتب التي أنزلها الله على رسوله وأعظمها القرآن، فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام، والنبيين عموما خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وآتى المال، وهو كل ما يتموله الإنسان من مال قليلا كان أو كثيرا، أي أعطى المال على حبه، أي حب المال بيّن به أن المال محبوب للنفوس فلا يكاد يخرجه العبد، فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى كان هذا برهانا لإيمانه. ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر. وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كانت أفضل، لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر. وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه، ثم ذكر المنفق عليهم، وهم أولى الناس ببرك وإحسانك، من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم، الذين يتناصرون ويتعاقلون. فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم وحاجتهم. ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها، وهذا من رحمته تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده. فالله قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه، ولأن الجزاء من جنس العمل، فمن رحم يتيم غيره رحم يتيمه. والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر، فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما يتيسر. وابن السبيل وهو الغريب المنقطع في غير بلده، فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف. فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته، ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. والسائلين أي الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال، كمن ابتلي بأرش جناية ونحوها. وفي الرقاب فيدخل فيه العتق والإعانة عليه، وبذل المال للمكاتب ليوفي سيده، وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلم، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قد تقدم مرارا أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات وأكمل القربات، عبادات قلبية وبدنية ومالية، وبهما يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه، فدخل في ذلك حقوق الله كلها لكون الله ألزم بها عباده والتزموها ودخلوا تحت عهدتها، ووجب عليهم أداؤها. وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك. والصابرين في البأساء أي الفقر، لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره. فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم، وإن جاع أو جاعت عياله تألم، وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم، وإن عرى أو كاد تألم، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم، وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم. فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله تعالى. والضراء أي المرض على اختلاف أنواعه، من حمى وقروح ورياح ووجع عضو حتى الضرس والأصبع ونحو ذلك، فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك، لأن النفس تضعف والبدن يألم، وذلك في غاية المشقة على النفوس، خصوصا مع تطاول ذلك، فإنه يؤمر بالصبر احتسابا لثواب الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة المائدة.
1: سنن الجمعة.
2: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة ياسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يدرسه في الخلق. أفلا يعقلون؟ وما علمناه الشعر وما علمناه